ويسألونك ماذا

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: البطاطس رينجو. رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
11: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
10: في أيش متخصص بالضبط؟
11: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
10: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
11: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
10: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
11: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
10: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
11: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
10: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
12: مستشفى الأمة التخصصي صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأمة التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
13: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

كيف أصبحت وحدة الأوطان نوازع حرب وخراب وزيود وشوافع أبكي أصرخ يا يمن أم اليمن

0: Listen. Radio Delta.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
2: حلوة.
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يتهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين دال، واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت 4G مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا 4G متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
10: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: مدارس علماء آزال حدة تهنئكم بعيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى، شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 77011919، واتساب 7305095009، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001077 أو 777921435.
9: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
10: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
9: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
11: راديو دلتا، الحدث الفني.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. صباح الخير.
3: يا صباح الانوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: اسعد الله صباحك.
4: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
4: يا صباح النور. يا صباح الخير.
7: يا صباح البن.
8: يا صباح البن. بن الكابوس.
9: احلى طريقه تحضير البازلاء الحاره مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم من ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
10: مجموعة الكابوس.
11: خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
3: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
5: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
4: التهاب وتليف الكبد،
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
5: علاج البواسير،
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون: 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
6: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
7: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
8: مين بيحب الرسم؟
9: أنا.
8: بيحب يسمع حكايات؟
9: أنا
8: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
10: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
11: Here we play with friends
10: and learn new things every day.
11: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
13: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
14: ألو،
15: هيا عطوا ولدي أختي.
14: أنا جاهزة، بس مشي الساعة الولادة الأولة.
15: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
16: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
15: أي المستشفى؟
16: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال. وفوق هذا
15: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
14: يا سلام سلم.
16: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
15: بس عاد معي أمي مريضين.
16: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
14: خلاص جاي لنا.
16: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
15: هيا جاي لنا في ساعة اكتبي
16: الآن مثل الريح.
17: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
18: خلي أبنائك تعيش مرحلة التعليم المتميزة في بيئة تعليمية تنفرد بالجودة والكفاءة التعليمية. مدارس وروضة رؤيتي تدعوكم بحب لتسجيل أبنائكم في العام الدراسي الجديد من KG وحتى الصف التاسع. مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. صنعاء، نهاية ميدان 70 باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف البحرين الشامل. للاستفسار والتواصل 777-368-459.
19: Just

Radio Delta. We don't play hits. We create them.

0: عشرة عمر.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
2: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع صفر أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 730509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا
2: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
8: لا تقلق أبدا طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
7: في أيش متخصصين بالضبط؟
8: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
7: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
8: طبعا عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
7: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
8: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
7: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
8: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
7: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
9: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
10: ماشي كل يوم؟
11: أيوة.
10: لازم تأخذها كل يوم.
11: أيش هي؟
10: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروس ومضغوط وشواية.
12: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
13: يا طعمة.
10: شواية وبروس كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-8-4-8-4-60. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم اللذة.
14: Just found it. Radio Delta, number one, station.

0: الساعة الآن 10:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
0: الفواكه أنواع.

0: سيارة أنواع، كذلك ثلاجات إلجي تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
0: منتجات إلجي،
1: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
0: شاشات إلجي بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
1: مكانس،
0: كاويات،
1: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
0: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
1: البيت الحديث، مجموعة شمخ.
2: راديو دلتا.
3: هناك وقت للرعاية، ووقت للنمو، ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه، ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
4: منازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت 4G الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت 4G بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babbos.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
10: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
9: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
10: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
11: لكل من يحب أن يتفرد بتجربة مميزة لأطفاله في بيئة تعليمية متفردة، مدارس وروضة رؤيتي تصنع قادة المستقبل بنهج تعليمي مختلف يعتمد على المنهج المنتسوري ولأول مرة في اليمن وبأنشطة تعليمية مستدامة. مدارس وروضة رؤيتي تستقبل أبنائكم بحب من الكيجي وحتى الصف التاسع وبالقسم العربي والإنجليزي. مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. صنعاء، نهاية ميدان 70 باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف البحرين الشامل. للاستفسار والتواصل 777-368-459. مدارس وروضة رؤيتي.
12: ألو،
13: هيا عطوا ولدي أختي.
12: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة.
13: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
14: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
13: أي المستشفى؟
14: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
13: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
12: يا سلام سلم.
14: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
13: بس عاد معي أمي مريضين.
14: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
12: خلاص جاي لنا.
14: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
13: هيا جاي لنا في الساعة اكتبي
14: الآن مثل الريح.
15: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل، صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
16: مدارس علماء آزال حدة تهنئكم بعيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
17: يوه، مطعم الحلواني التركي.
18: الحلواني الذي نعرفه؟
17: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
18: نعرفه من زمان،
17: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
18: دجاج الحلواني من زمان،
17: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
18: طعيم من زمان،
17: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
18: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
19: من زمان
20: من زمان،
18: حلويات وبيتزا ومعجنات،
17: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
19: من زمان،
17: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
18: العنوان: شارع الزبيري زوار مختبرات العولقي. تليفون
17: 772-238-378.

0: Radio Delta.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس
5: شاي الكابوس
6: شاي الكابوس
7: شاي الكابوس
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: أحلى طريقة تحضير فول كابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين. نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
10: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر. شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
11: فعلا انه سوبر داك.
10: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
12: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
13: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
14: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
15: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
16: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
17: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
16: في أيش متخصصين بالضبط؟
17: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
16: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
17: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
16: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
17: كل كوادر متخصصة من النساء فقط، ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
16: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
17: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
16: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
18: مستشفى الأمة التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأمة التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
19: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. الانستغرام. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

0: كدنا جامعة.
1: كباب لحم، كباب دجاج،
2: أوصل لح،
3: أوصل دجاج،
0: وشيش طاووق خيال. كدنا جامعة.
2: مشاوي رهيبة،
3: نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.
5: مين بيحب الرسم؟ مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: ما هي كل هذه الرسائل؟
11: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
10: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
11: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
10: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
11: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
10: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
12: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
13: Just found it.

0: ساعة الآن الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.

0: See you soon. Radio Delta. في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
1: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
2: يم، تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
3: فلفل أحمر أصبر رغبة.
2: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
4: مجموعة الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو، أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
5: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
4: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
5: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
4: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
5: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
4: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
5: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
4: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 7305095009، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
6: مين بيحب الرس؟
7: أنا
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
12: مدارس علماء آزال حدة تهنئكم بعيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
13: وانت ماشي كل يوم؟
14: أيوة،
13: لازم تاخدها كل يوم.
14: أي شيء؟
13: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
15: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
16: يا طعمة
13: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة شارع صفر جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شوية وبروست كل يوم, تذوق معنا طعم اللذاق.
14: سرطان القولون خطير, ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة. وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون, وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون, تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف, السمنة المفرطة, التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن, أختي المواطنة, إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون, فاحرص على صحته.
16: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون,
14: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: This, Radio Delta.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: صباح الخير.
3: يا صباح الأنوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: أسعد الله صباحك.
2: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
2: يا صباح النور. يا صباح الخير.
7: يا صباح الفل.
1: يا صباح البن. بن الكابوس.
8: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماك. نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماك، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
11: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
12: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
13: Hey, welcome to our shop.
14: Do you have excellent sports clothes?
13: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
14: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
13: Oh, really? Where is that school?
14: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
13: Oh, really? Is it a good school?
14: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
13: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
14: Yeah, you can.
13: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
14: It's on 50-meter street in Babebaus.
13: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
15: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286. واتساب 77-250-3250.
16: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
17: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
16: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
17: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
16: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
17: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
16: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
17: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
16: التهاب وتليف الكبد.
17: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
16: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
17: علاج البواسير.
16: علاج البهاق والبرص.
17: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
16: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
17: الباحث خليل للطب البديل.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: يوه، مطعم الحلواني التركي.
7: الحلواني الذي نعرفه؟
6: ايوه، ارقى وافخر مطعم العاصمة صنعاء.
7: نعرفه من زمان،
6: فيه قسم المشويات واشهر الدجاج المشوي.
7: دجاج الحلواني من زمان،
6: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
7: طعيم من زمان،
6: اسماك وجمبري بجميع انواعها
7: وبروست مكبلات بجميع انواعها
8: من زمان.
9: من زمان،
7: حلويات وبيتزا ومعجنات
6: واستعداد لجميع المناسبات والافراح والذبائح
8: من زمان.
6: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
7: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
6: 772-238-378.

0: ألو،
1: هيا عطوا ولدي يا أختي.
0: أنا جاهزة، بس مشي الساعة الولادة الأولى.
1: لا ولادة ساعة الناس، ولا لقينا حضانة للطفل.
2: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
1: أي المستشفى؟
2: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
3: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
0: يا سلام سلم.
2: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية، ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
1: بس عاد معي أمي مريضين.
2: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
0: خلاص جاي لنا.
2: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
1: هيا جاي لنا في ساعة اكتبي
2: الآن مثل الريح.
4: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
5: Radio Delta

0: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل. من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-111 9119، واتساب 7305090509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: مين بيحب الرس؟
5: أنا
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو. حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
3: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
11: في أيش متخصصين بالضبط؟
3: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
11: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
3: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
11: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
3: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
11: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
3: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
11: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
12: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
13: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
14: راديو دلتا، تستمعون للأولى. راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: أهلاً بالعيد، مرحباً بالعيد. أهلاً بالعيد.
4: مدارس علماء آزال حدة تهنئكم بعيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
5: للسفرة قمر، رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level، مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
8: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
2: Here we play with friends
0: and learn new things every day.
2: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
3: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
4: ألو
5: هيا عتولدي أختي
4: أنا جاهزة بس مشتي الساعة الولادة الأولة
5: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حظانة للطفل
6: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا
5: أي المستشفى؟
6: مستشفى الأم التخصصي هذا ما بش مثله في الولادة وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
5: تأخذي راحتش تماما أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط
4: يا سلام سلم
6: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي
5: بس عاد معي أمي مريضين
6: نشلهم معانا المستشفى فيه كل التخصصات
4: خلاص جاي لنا
6: هذا غير العملية الجراحية جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق
5: هيا جاي لنا في ساعة اكتبي
6: الآن مثل الريح
7: مستشفى الأم التخصصي الرعاية الكاملة للأم والطفل صنعاء حي الصافية تليفون 240-407 أو 773-7788
8: You just found it Radio Delta
9: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير أن ننفر وأن تكون حالة النفير حالة عامة
10: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
5: منازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-09509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
5: لا تقلق أبداً، طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
4: في أيش متخصصين بالضبط؟
5: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
4: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
5: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
4: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
5: كل كوادر متخصصة من النساء فقط، ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
4: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
5: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
4: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
6: مستشفى الأمة التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأمة التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
7: مين بيحب الرسم؟
8: أنا.
7: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
11: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
10: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
11: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
10: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
11: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
10: معالجة انسداد وتضييق وعرق شرايين القلب،
11: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
10: التهاب وتليف الكبد،
11: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
10: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
11: علاج البواسير،
10: علاج البهاق والبرص.
11: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
10: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
11: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
12: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
13: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
14: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
15: كدنا جوعة،
16: كباب لحم،
17: كباب دجاج،
18: أوصل لحم،
19: أوصل دجاج،
20: وشيش طاووق،
21: خيال.
15: كدنا جوعة،
22: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
23: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
24: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.

0: just found it.
1: الباحث والخبير خليل.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
3: سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية لكل سقيم ولكل عليل. يعني من المؤسف جدا عندما يجد الشخص نفسه مقيدا داخل بيته، وسبب المال ولديه داخل البيت أحد الأشخاص أو أحد أفراد الأسرة مريض، فما يستطيع شيء، يسعف لا هانا ولا هانا، لأنه اليد قصيرة والعين بصيرة، وهذا واقع وموجود في كثير من الأسر. على العموم، اليوم أنا شتناول الحلقة لما يجي الدكتور، شتناول معاكم في هذا الحلقة من خلال تجربتي مع الأخ الباحث خليل. طبعا لدي جمهور كبير أحترم جدا يثق فيني، أحترم وأحترم ثقته في يحيى صلح، وكل أمنياتي كلما يعني أحس بأنني أعيش أيام عيد عندما يتصل بي أحد المرضى الذي زار مركز الباحث خليل ويقول لي، هو الذي يتصل بي لأنه بيطلب رقمي، وأنا رقمي مش مخبيه، رقمي من أول ما طلعت على الأثير الإذاعي من 2012 جالس ثابت على ما هو، مش أنا من البعض الذي قد ممكن كل شهرين ويغير رقم لأن في ما أدري ما هو. على العموم يتصل بي ويبشرني بأنه الحمد لله تماثل للشفاء، والبعض يتصل بي ويقول الحمد لله تشافيت، وعاد الجرعاء والوصفة العشبية الذي معي هذه ما قد خلصت، وقلت ربي أخذ بيدي إلى الشفاء. ربي، أنا ما قلت لا خليل ولا يحيى صلح ولا الله سبحانه وتعالى. طبعا الكل يعرف حكايات وحكايات لمرضى أن فلانا عليل أو سقيم أو مريض له فترة لفوبة، راحوا بهالقاهرة، راح الأردن، راح الهند، لبجهانة، أخذ دخل للمستشفيات، ما يعني الله تعرفوا ليش؟ الله سبحانه وتعالى ما قدر رضاش بشيء في حياتنا. أحيانا أنا يجي بشي في حياتي غلط أنا مسوي له، أو في معي مظلمة كبيرة، أو لدي ابتلاء من الله يختبرني به. ولذا أقول لكل إنسان من من أواجههم، طبعا من من أقابلهم، من من يتواصلوا علي سواء رسائل أو إرسال رسائل، إذا لم يكن لديك عقيدة بأن الشفاء ما هو إلا من الله، فما لا يمكن تتماثل الشفاء، لأنه عندك شك في نفسك وفي الله، في الله سبحانه وتعالى. لكن إذا قد عقدت الأمور أنك تذهب إلى أي مستشفى، سواء في مركز الباحث خليل أو أي مستشفى آخر، وقدك عقد الأمور على أنه تصير هذا المستشفى وبعدين ترجع تدليك. طبعا في أمهات وأخوات بيسمعني الآن، وأبناء وآباء أيضا، ترجع تدليك على صاحب على الدكتور هذا، على المستشفى الفلاني، على هذا ما بين أشاهده، هذا هذه لكاعة، ما يمكن، عادك دورنا فوق المرض مرض، تتق الله في نفسك. على العموم، ما يفرح قلبي أنا يحيى صلح عندما أجد شخص يتصل علي ويقول لي أستاذ يحيى لدي غرغرينة، بداية وسط كذا، وأنا أخاف، يعني هناك من يشير أنه ممكن يقطعوا لي إصبعي أو طرف قدمي، أو كيف تشوف الدكتور خليل؟ أقول له شوف، أنا أشوف في الله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى لك الشفاء والعافية، أمسك بحبل الله، متى تشتي تزور المركز لعند الباحث خليل، واسلنا وياك فعلا، ويمر أسبوعين ويتصل بي أجي للمركز لأنه عاد. طبعا عندما يصير المركز وبيصير بأوراقه بجميع فحوصاته، الآن لدينا ثنتين طبيبات موجودين في المركز مع الباحث خليل، طبيبات خريجات أكاديميات، يعني لا بد من الفحص، لا بد من كذا، لا يشوف ولا أشعة، يشوف شيء عنده. فعندما نجي نحط ما بين الطب البديل وهو الطب الأصلي وبين الطب الحديث، أنا ما بين مركز الباحث خليل وبين المستشفيات ذات الأجهزة هناك فرق كبير، بس أيش الفارق الأقوى عند خليل؟ أقول لكم ما هو الفارق. في المستشفيات والطب الحديث هو التشخيص، الأجهزة وإلى آخره، التشخيص بس هو التشخيص. الفارق أنه عندما أخذ العلاج اللي هو العشبة، العشبة مش البهارات، هناك فرق يعني، ركزوا. البهارات مجموعة البهارات، أنا كنت أخصص الحلقة كلها اليوم وعي للناس وأبذلها لله الواحد القهار. هناك فرق ما بين البهارات، جمع قرفات، جمع زنجبيل. أحيانا أنا ممكن أوصف لك شربة ماء ماء ماء ماء طبيعي أقول خليها بين الشمس نص ساعة وشربها اليوم، وغدوة خليها بين الشمس نص ساعة وشربها، فعل مدة 3 أيام، وممكن تعتقد ودحية تعيش.
1: الباحث والخبير خليل.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-22-74.
3: وهنا أقول للناس اللي بيسمعونا، الطب الحديث يختلف عن ما كان يسمى بالطب البديل أو الطب العربي. أن الطب الحديث مزود بالتشخيص، أجهزة التشخيص، وكذلك التدخل الجراحي. أما الطب العشبي، الطب الاستطباب بالأعشاب، شوفوا إيش الفارق، أنه لا تدخل عليه أي مواد كيماوية، لا تدخل عليه أي مواد تسمى بالمهدئات. لأنه عندما تجي تكتشف الله سبحانه وتعالى سخر لنا اليهود والنصارى الدورة نذيل يغلقوها جوجل وكذا، أي دواء مركب لابد أن يكون بين النسبة من المهدئات. فلذلك يقول لك أنا اشتريت كذا أحس بكذا، لأن فيه مهدئات. لا، هذا إحنا بنتي لك عشبة من الطبيعة. وإحنا مشكلتنا اليمنيين أحيان ما بنسرش المستشفى، أو بالأصح من من واجهتم مقابلتم في المركز عند الباحث خير، وجدنا نهور يعني المعدة بينها 10 أمراض، قدل مع مثالخ، قدل الكبد بتصيح يا غارته، القولون، البروستات، لأنك من كثر اللفيح بتلفح البسبس بشكل غير اعتيادي، السلت هذا والوهي النار، ورجع تكب بعدها ما ثلج، ورجع تقوم تخزن وتشرب المشروبات الغازية، وجيك وعطف وعطف وهكذا يوم. إيش الذي يحصل عندنا يعني؟ ما الذي يحصل؟ وحين قدك بتحس بوعكة في ركبك، يقول لك يلا نتحف، يعلم الله ما هو، يعلم الله كيف، يمكن المدرهة وقعت أو البلسة مدري كيف وقعت وهكذا. لا، ما تحس إن قدك مكسر وبعدين تقبل ورجع دمك هنا تشتي تعالج مرة واحدة يعني القولون.

0: للمركز. هذا أنا تكفيني، وأنا لا أنقل شهادات ولا أبيع شهادات، ولو كنت من بياعي شهادات وبيع الضمير أقسم بالله العظيم أني يا صلح مش موجود في صنعاء، كان عسره أطلب الله مع الذي يطلب والله، وارفع هانا عمارونا حولها لعند الجحال، واطلب الله هناك لا ظهر الشعب بكله ما جينا ديار السانع. فأنا بين أقول له كل من بيسمعني من معه عياء، من معه مرض، من معه سمعت حلقاتنا كثيرا وعتابعوها، يلقط بنفس الله مركز الباحث خليل صنعاء بيت بوس، والأجمل والأروع أن يأتي بملفه فحوصاته الأشعات ما هو المستلزم منه، وإذا قد معه علاج بشرابيت معه أيضا من أجل يمشي بعملية واستطباب صحيحة. إذن رحب بكم جميعا، قد حبيت كنت لابس الدكتور قد وصل ولا كنت اشتي أواصل، لأنه أحيانا يألمني سطري عندما أحس الناس مش يبخسك حتى، يعني الراجل بيطلب العافية له ولا لمرته ولا، وأنه يشتي من بع من هانا يجي لأجل يصلبط ويجي، الرجال يشتي يدور مصروف ما يدورش عافية، الذي يشتي يدور مصروف وطالب الله يجلس في البيت لا يصير أي مكان. وأنت إذا معش زوجك هكذا قولي له اسمع اجلس هناك قرر في البيت، إذا شيء يطلب الله من ظهري لأنه على زلد عالج يقرر في البيت، وأنا أضمن لش بعد الله سبحانه وتعالى الشفاء، بس يجلسوا ولا تكون تربية العلاج قباله، لأنه يسرعش يسرعش عين، لأنه ما يشتيش دي ولا ريال، هو يشتيش قابش ويتجهها وبس. والبعض من العيال هذي قد مصمص والشيبات وأكلوهم عايجي من على أبوه على قرشان يشتي على جبوه، هذا واقع. اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك، أنت طاعة الوالدين من طاعة الله، ولا تقول لهم أف أنا شاهدت ناس ويرجع الدكتور لعندي بهرر.
1: الباحث والخبير خليل،
2: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب،
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
0: دكتور مساك الله بالخير والعافية.
3: مساك الله بنور، أهلا وسهلا بك يا عمي.
0: شنيا زواصل الهدرير
3: ما شاء الله عليك، أنت كفيت ووفيت، ويعني للأمانة أنه حضورك معي بعد الله سبحانه وتعالى هو سر النجاح اللي أنا فيه.
0: أنا لم أحضر معك يا دكتور إلا بعد أن جربت بنفسي.
3: نعم نعم، هذا واقع، وأنت من الإعلاميين الغير ماديين يعني بمهني أنا تكلمت أكثر من مرة أنه أنت عندما حضرت لا يمكنك تكلم معي أو مثلا تشهد أو كذا إلا بعد ما تعالجت أنت أولا وناس من أقاربك وزملائك. نعم. وأيضا الحالات اللي بتديها لعندنا.
0: نعم.
3: فيعني الحمد لله وشكرا انه انت حضورك يعني مميز ونعمه للعمل اللي انا فيه، وايضا المرضى اللي مثلا بيتعالجوا واللي بنتواصل معاهم يعتبروا هم النبض اللي او النجاح اللي يدفعنا نستمر.
0: نعم.
3: لانه الحمد لله بنقدم اشياء ملموسه واشياء واقعيه بنخدم الناس فيها. وايضا احب اوضح للمستمعين اللي بيسمعونا، لانه الان ناس كثير بيتواصلوا معي بيقولوا انه عندي فروع، انا ما عنديش اي فرع نهائيا، ولأنه حتى بيتواصلوا معي بيقولوا أنه بنفتح فرع قريبا، حتى أنه اليوم بيقولوا أنه مثلا بيسمعون أنه معي فرع جديد، فأنا ما عندي فروع نهائيا.
0: سجل لي الأرقام لأجل أوضح لهم هذا.
3: نعم.
0: طبعا سامعين الكرام الذين بيسمعونه، هناك كثير من ما بيتسلبط وينبع فوق المهنة، ينبع فوق المهنة بيدور كيف يتعيش. أقول لكم مركز الباحث خليل أو الباحث خليل لا يوجد له أي فروع سوى الموجود في بيت بوس جوار مجمع العرب، ولا يوجد أي أرقام تواصل أخرى غير هذه الأرقام. ولذلك عندما تشاهد إعلان أو وصل لك إلى تسجل هذا الرقم على طول ارسل واتصل. وصحيح أنا أعترف على الهواء أن هناك قصور في عدم التجاوب على الأسئلة أو على الرسائل، ومن اليوم بنقول للدكتور يربط الأرقام حق المركز بشخص معين يرد على الرسائل. إذن عندما تسمع أي خبر من هذا اتصل أو ارسل رسالة إلى 37-246-416 أو 37-222-274. ناس كثير يقول لك أنا بين السرع بطرح الرقم، أرد مرة أخرى 777-244-1-6 أو 777-222-222-222

0: 7-4 مركز الباحث خليل. نتمنى انه لقيتوا الرقم هذا.
1: نعم.
0: اكرر لكم الرقم، ما بش معنا فروع ولا يوجد فروع، وهناك من المرضى من يشجعني انه يعني من امتهان الاعلام اذهب الى اين؟ اشتغل اين؟ في المركز، ولي الشرف. على العموم بيسمعونا ذا حين، ولكن احنا تلقى ان شاء الله الاتصال ونقول الو.
2: الو.
0: ايوه مرحبا بك.
2: السلام عليكم.
0: عليك السلام، من معي؟
2: معك صادق فرع.
0: معك يحيى صلح من الاذاعه، وانت من؟
2: صادق فرع.
0: صادق فراس، مرحبا يا صادق فراس، منين انت يا صادق؟
2: من همدان بيت نعم.
0: من هيدا من همدان بيت نعم، ونعم بك، وتحياتنا لاهلنا كلهم في بيت نعم. ايوه يا صادق، هل زرت المركز او زرت الباحث خليل؟
2: زرت اكثر من مره.
0: اكثر من مره، انا اشتي مره زرته. ايش كان عندك او عند احد من الاهل او من الاصدقاء؟
2: لا خلينا من حيرته.
0: قل لي حالة، قل لي حالة من الحالات.
2: ها؟
0: قل لي حالة من الحالات.
2: نجي الحالة الأول
0: من هي؟
2: البنت حقي.
0: البنت حقك ما كان عندها؟
2: فيها ضمور.
0: فيها ضمور، كم عمرها؟
2: عمرها 8 سنوات.
0: 8 سنوات. والضمور هذا معها مع الولادة ولا من متى؟
2: لا عدو قريب من قبل سنة.
0: قبل سنة. رحت للمستشفيات أو كذا؟
2: أول أيوة رحنا مستشفيات على علاجات وذي استخدمتهن فضي شوية.
0: طيب زرت الباحث خليل قبل كم؟
2: يمكن قبل 6 أشهر على أو 7 أشهر.
0: قبل 6 أشهر يعني مرة واحدة.
2: ها؟
0: مرة واحدة.
2: لا
0: لا نشتي هذا الحالة.
1: طيب الحالة اللي عندها الضمور يا أخي الله يحفظك، الآن كيف وضعها، كيف حالها الآن؟
2: تحسن جليل
1: يعني الآن بتحرك بقى.
2: أيوه هم قالوا، لا قالوا تحسن يكون بطيء شوية.
1: الآن مثلا تحسنت، الآن أفضل من العلاج السابق، الآن بدأت تحرك، بدأت تفهم، بدأت
2: أكيد. لا تحرك
0: يعني بأمل
2: إن شاء الله.
0: كيف إن شاء الله
1: يعني الآن هي متحسنت؟ تحسنت الآن
2: الله قدر، والله هي تحسنت شوية
1: الحمد لله وشكر الله. العلاج واصل، واصل على العلاج، وإن شاء الله بتحسن تماما، لأنه موضوع الضمور يعني يصعب علاجه بالطب الحديث، هم بيعملوا فيتامينات فقط لا غير، لكن علاجنا بالأعشاب غير، بيختلف. احنا الآن الناس بيسمعونا على الهواء، هل مثلا الآن تحسنت في الحركة يعني أفضل من سابق؟
2: أكيد أكيد الحمد لله.
1: الحمد لله. طيب وإيش عندك من حالة ثانية؟
2: حالة ثانية اختل زوجتي.
1: ايش كان فيها؟
2: فيها روماتيزم وفيها القولو.
1: تمام. الأعراض اللي كان عندها؟
2: هو
1: يعني مثلا كان بها وجع مفاصل، مثلا بتوجعها مفاصل.
2: ايوه مفاصل.
1: والقولون؟
2: القولون الروماتيزم الحمد لله تحسنت.
1: الحمد لله. يعني قد عملت فحص بعد العلاج؟ عملتوا فحص؟
2: اكيد اتفق فحص عندك والكل
1: الحمد لله. نعم. طيب انت يعني خلال كم مثلا بتعالجوها، كم لكم بتعالجوها من سابق؟
2: سنين.
1: والحمد لله العام قديم خير بالأعشاب.
0: أي حين زرت خليل؟
2: قبل 3 أشهر أو 4 أشهر.
0: قبل 3 أشهر. وأخذت
1: هذا حق الروماتيزم، حق
2: أيوة الحالة الثانية.
0: أيوة حق الروماتيزم، أخذت جرعة مرة واحدة صح؟
2: الروماتيزم جرعة واحدة.
0: الروماتيزم أيوة. وتشاكلت يعني خفيت من الروماتيزم؟
2: الحمد لله،
1: فإن الفحص الأخير. الحمد لله. أنا يا ابن فراس أنا ذاكر لك وذاكر للحالة اللي جت لها عندي. أيوة. بس احنا كنا شي تكلم انت على اساس المستمعين يسمعوك. بالنسبه للحاله الحمد لله كان عندها وجع مفاصل، كان عندها وجع في الركب يعني من موضع الروماتيز، وايضا كان عندها القلق والتوتر وعندها الامساك والاسهال بسبب القولون.
2: ايوه القولون عدوا شويه وانطلقت من هذا، استخدم الجل العصائر والرابعه.
1: نعم.
2: كنا قدرتش.
1: اذا خير ان شاء الله، الله يمن عليكم بالعافيه وحفظك الله ورعاك. وإذا مثلا كان عندكم حالات في عندك من همدان يعني علمهم بالعنوان ورقم التلفون.
2: أكيد أكيد نعم. عندك
1: حفظك الله ورعاك.
0: هيا في أمان الله.
2: اشتي يا دكتور من حاجب، بس الذي عنده قلنا مرض ولا أي حاجة ويحتاج إلى الجرعة الثانية الثالثة، تعب تساعدهم بس.
1: نساعدهم إن شاء الله، أمشي إنه يرجع.
3: الباحث والخبير خليل.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 377-246-416 أو 777-22-22. 20-74.
1: أهم شو إنه عندما يخلص العلاج يرجع، ما يعملش 3-4-5 شهور ويرجع مرة ثانية، يخلص العلاج باقي عندها أي أعراض ولو بسيطة يرجع نكمل هالعلاج، وإن كان وإن كان بخير الحمد لله تماما خلاص انتهى الموضوع، الله يفتح عليه إنه بخير.
0: لا لا اسمعني اسمعني، أيضا نتمنى نتمنى من هذا أنت سهل التعاون والكذا، لكن عندما يعود بيجي ومعه إيش الفحص الجديد لأجل نعرف الفارق.
1: نعم الفحص والأعراض
0: لأجل حتى أنت والمريض بنفسه يتأكد.
1: أيضا ايضا أيوة. ايضا بالنسبه للبنت خلص الجرعة اللي معك ورجعت لعندي
0: يعني البنية
1: بنتك. ايوه
2: ان شاء الله الله يكمل الجرعة هذا وارجع لعندي
1: الحمد لله
0: يلا ان شاء الله
1: يلا حفظك الله ورعاك. طبعا ناصر. الاخ فراس من همدان يعني بنته تعاني من ضمور في العضلات. طبعا الضمور يعني بيعمل لها وهن والحاله بتطور وتسوء انه حتى تفقد الحركه، مش قادره مثلا تمشي او تمسك اي حاجه بيدها او توقف. فالحمد لله انه هذه الحالات بنعالجها سواء كان الضمور في الدماغ او ضمور في العضلات، وانه خلال الحمد لله يعني خلال 5 أشهر 6 أشهر يكون المريض بفضل الله تعافى، وعندنا حالات كثير. وانت من ضمن
0: انا طلعت
1: نعم الحاله الاخيره حق قبل اسبوع
0: لانه جاء وما يعرف شيء يركز ما يقولوا لك هذا ما مش داري ايش يقولوا ما بش تركيز.
1: وايضا الحاله الاخرى اللي علمتك اياها عملنا احنا وانت في الفيديو اللي كان عندها العضلات يعني الجلد والولع والعظم
0: نعم.
1: ما فيش عضلات الان بدا يتحرك يرفع ايديه، وصورت معاه فيديو انا
0: هذاك نعمه كبيره هذاك اللي هو اتصل بي ابو
1: نعم.
0: وهذاك الذي بيفرحني ويخليني ان انا اتشجع واطلع في الهواء واقول للناس تعالوا اشيل التليفون هذا وبعدين ارجع لك. الو
1: الحمد لله شكرا الله.
0: الو مرحبا بك.
2: حياك
0: الله يحييك، معك يحيى صلح من الاذاعه، والى جانبي الدكتور والباحث خليل. من معي؟
2: معك نبيل احمد.
0: نبيل احمد من؟
2: نبيل احمد قاسم.
0: من اين يا نبيل؟
2: انا من مديرية السياني.
0: من مديرية السياني، هذا الأيام أمطار؟
2: أيوة الحمد لله مطر نعمة الله.
0: أنت في السياني ولا في صنعاء؟
2: أنا في السياني.
0: هيا قل لنا يا نبيل، هل زرت المركز حق الباحث خليل؟
2: نعم نعم عدة مرات.
0: إيش كان معك؟
2: كان معي زوجتي بينها غرغرينة.
0: زوجتك بينها غرغرينة، كم كان قدر الغرغرينة فيها؟
2: والله قصة تقريبا هنا عم يعني بالمستشفيات، ولما زرت النار غرينا واتواصل كان واحد من الأسرة من صنعاء ودي لي الرقم حق الدكتور خليل ووصل ثاني اللي عنده ودي لي علاج وفتحنا والحمد لله.
0: هذا متى متى متى جبتها للمركز؟ متى جبت زوجتك للمركز؟
2: يعني قدام انا قبل سنة ونص جبتها، قبل سنة ونص بس عمل العلاج والحمد لله الحمد لله كان يمشي بتروي الرق الحقه وطلعت بغر غرينا وعالقة والحمد لله على كل حال.
1: الحمد لله والشكر لله. طبعا الجراح كانت واضحة ورجلها فيها رايحة
2: أيوة نعم نعم الجراح كان واضح والرق الحقه محترقة يعني حارق الأصابع مع
0: يعني قدها شبيه الفحم.
2: أيوة قد كان يعني مع حتى مع دمحش الأصابع حقه والدم ما يتحركش بتبندن استددن على
0: الشرايين. يعني الآن بخير؟
2: نعم الحمد لله تقزع ما بنشي
0: ما شاء الله
1: الحمد لله وشكر الله.
0: هل باقي معك حالة يعني من بعد هذا الحالة؟ أكيد الناس عيد يعرفون أنك عملت وأنسرت وأن كذا، هل جاءت حالة ثانية ولا شيء عبرك؟
2: والله عاد أنا شلوك من العلاج الآن قبل شهر ونص صرخ لعنده ودوك الخبر كذا كان بقليل السكر والحمد لله الآن استخدم العلاج الله نحمد الله ونشكره
1: الحمد لله شكرا.
2: يعني كلام حقيقي كلام حقيقي إن الدكتور خليل فعلا عالق يعني عالق زوجتي وكانت تعبانة وكان يشتوق يبتلون لك الحقا والحمد لله بفضل الله
0: يا
2: ثم بفضل الدكتور.
0: يا أخ نبيل أم داري أنا وأنت الآن بيسمعونا عشرات الآلاف وإحنا بنحط شهادة لله.
2: شهادة لله.
0: نعم.
2: وفق كتاب الله إنك أنا مرتي بين غرغرينا والحمد لله وعلق الدكتور خليل وافتهنا والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين. إذن يا نبيل نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يرينا ولا نسمع عنك ولا عن أهلك شر.
1: حفظك الله ورعاك يا نبيل. المهم
2: آمين إن شاء الله الله يقبل منكم.
1: المهم اللي مثلا حابب يزورني أو شيء وضح له برقم التلفون، وأيضا ما فيش معنا أي فروع، المحل الوحيد اللي فيه بيت بوس.
5: ان شاء الله لما ازورك ما زلت بلا انا عندك ان شاء الله.
1: اهلا وسهلا بك اي وقت, حفظك الله ورعاك.
3: الباحث والخبير خليل.
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37246416 او 777-22-24-74.
0: مسامعنا الكرام, نذكر بأن هناك من يشيع, طبعا جانا وسائل التواصل الاجتماعي هذه بتخبط خبيط, وإحنا ناس اليمنيين للأسف الشديد سطحيين, وأي أي حاجة نأخذها يلا نجايش معها. أرقام المركز, المركز ما فيش أي فرع, المركز فقط والوحيد واليتيم موجود, المركز يتيم ما فيش معها أخوة ولا بنات ولا فروع, موجود في بيت باوس جوار مجمع العرب. هذا تلفونات المركز, تأكدوا قبل أن تأخذوا أي قرار أو يضحك عليكم شخص معين. الأرقام هي 37246416 أو الرقم الآخر 37222274. خلينا نشوف إذا معنا اتصال أو نشل الاتصال. ألو,
6: مرحبا.
0: مرحبا بك.
6: مثلاً.
0: الله يحييك, معك يحيى صلح أنا والباحث خليل من الإذاعة. مرحبا بك, من معنا؟
6: معكم
0: من؟ ألو.
6: أيوة معك.
0: من أنت؟
6: أحمد صالح نشوان.
0: أحمد صالح نشوان, مرحبا بك يا أحمد. من أين يا أحمد؟
6: من أهالي دمار مدينة جبل الشرق قرية بني نشوان محل الحصبي.
0: ما شاء الله عليك, اديت البطاقة الشخصية بكلها. إذن يا أحمد نشوان قل لنا, لأنه باقي معنا دقيقتين ندخل فاصل. يا أحمد هل زرت مركز الباحث خليل؟
6: الدكتور خليل أبوان.
0: أيوة
6: أيوة زرته قبل شهرين.
0: قبل شهرين إيش كان عندك؟
6: أطلع كان من العائلة هم.
0: أيوة إيش كان؟
6: كان فيها أحمد فاضية وأبو متيج.
0: إيش كان عندها الأولى هم إيش؟
6: المالطية.
0: ها الحمى المالطية.
6: ايه
0: ورومتيز
6: ورومتيز والتهابة.
0: طيب زرتوا, ايش الذي حصل؟ جاب لكم علاج؟
6: عملنا الفحوصات وطلعت هذا النتائج, وزرنا الدكتور خليل في الثاني وقالنا العلاج واستخدمناه حتى يعني خلصنا بحينها الحمد لله, يعني في تحسن وفي عافية الحمد لله الشكر على العافية, وهذا هو من الله, إذا نزل الشفاء نفع الدواء.
0: نفع الدواء.
1: نعم نعم الحمد لله.
0: أنت في البيت, أنت في البيت الآن ولا خارج؟
6: أنا في البيت.
0: أنت في البيت, هل الزوجة حقك موجودة؟
6: ما في, هم مشغولين في عمل آخر.
0: طيب طيب أنا يهمني أنه فيه تشافي, أنه العلاج, أن الجرعة العشبية أني نفعت.
6: لا لا هي السبب, هي السبب
1: الحمد لله. نعم. طيب يا أخي حفظك الله ورعاك, الأعراض اللي كان عندها على أساس المستمعين يسمعوا القصة اللي كان معك, مثلا المرض اللي كان معكم.
6: والله فحصنا يعني جينا اليوم.
1: أقصد لك الأعراض, الأعراض اللي
0: إيش كانت تعاني؟
6: أعراض المرض.
0: نعم. أيوة إيش كانت تعاني؟ ما كنت تعاني.
6: والله جاء كان فيهم المفاصل يعني سرير فيها صديق وبرد وحمى واصل.
1: يعني المفاصل الصقيق بالروماتيزم عندها كان مرتفع.
6: ايوه يعني جاء في الفحص حول 400 المفاصل وراسها كان يجي يوجعها وظهرها
0: العمود. وذا الحين, وذا الحين
6: الحين الحمد لله, الحمد لله يعني حصلنا بعد ما جينا مثل الدكتور خليل العافيه يعني
1: الله الحمد لله. الان ما عبش وجاع, بتمشي بتصير بتجي بتشغل في البيت, ما عبش اي وجع من الاول.
6: لا الحمد لله, الحمد لله على العافيه.
1: والحمى وجع الراس ما عاد فيش.
0: الحمد لله,
6: الحمد لله, تحسنوا.
0: الحمد لله, الحمد لله, تحياتنا لك.
1: المهم جابر اصحاب انس واصحاب بلادك انه ما بش معنا اي فرع,
0: ما بش معنا اي فروع, والقطوع رقمنا ويكون يسجلوا يتصلوا قبل ما يصيروا. اذا سامعينا الكرام قبل ما ندخل الفاصل الاعلاني يلا خليكم معنا.
3: الباحث والخبير خليل.
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37246416 أو
7: 777-22-22. لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة, ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة, ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس عشرة عمر. بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
8: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
9: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
10: Hey, welcome to our shop.
11: Do you have excellent sports clothes?
10: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
11: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
10: Oh, really? Where is that school?
11: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
10: Oh, really? Is it a good school?
11: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
10: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
11: Yeah, you can.
10: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
11: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
10: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
12: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
13: نيدو واحد بلس الجديد، الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
14: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
15: مين بيحب الرسم؟
16: أنا أنا أنا.
15: مين بيحب يسمع حكايات؟
16: أنا أنا أنا.
15: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
17: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
18: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لكل من يحب أن يتفرد بتجربة مميزة لطفله في بيئة تعليمية متفردة. مدارس وروضة رؤيتي تصنع قادة المستقبل بنهج تعليمي مختلف يعتمد على المنهج المنتسوري لأول مرة في اليمن وبأنشطة تعليمية مستدامة. مدارس وروضة رؤيتي تستقبل أبناءكم بحب من مرحلة الكيجي وحتى الصف التاسع الأساسي بالقسم العربي والإنجليزي. مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف البحرين الشامل. للتواصل 777-368-459. مدارس وروضة رؤيتي.
1: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
2: أيوة
1: لازم تاخدها كل يوم.
2: ايش هي؟
1: شواية وبروست كل يوم. اجمل ولذ الاصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحب وبروست ومضغوط وشواية،
3: قسم الادامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
4: يا طعمة
1: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-8484. شوية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم اللذة.

0: مدارس علماء آزال حدة تهنئكم بعيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: ألو،
4: هيا عطوا ولدي أختي.
3: أنا جاهزة، بس مشي الساعة الولادة الأولة.
4: لا ولادة ساعة الناس، ولا لقينا حضانة للطفل.
5: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
4: أي المستشفى؟
5: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال. وفوق هذا
4: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
3: يا سلام سلم.
5: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية، ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
4: بس عاد معي أمي مريضين.
5: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
3: خلاص جاي لنا.
5: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
4: هيا جاي لنا في ساعة اكتبي
5: الآن مثل الريح.
6: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
7: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
8: راديو دلتا. طبعا مستمعينا الكرام، عندما نتكلم، انا اول بدي نتكلم على المرأة وبعض الازواج البخيلين اللي قد تكها شغل ورجع بيرجع ينخها من اجل عيتي حكى العلاج. ايضا بالنسبة لجر العلاج، عندما تشله عند دكتورة وكذا ما بينش، تقول مقطقط بكلي، لا ما تعجز الدكتور، كلها مقطقط، بطنها يلهب، عظامها مكسر، رأسها يوجعها. يعني تجري علاج واستخدمتي علاج تحس إن قدم في موضوع معين، قدمتي سابرة سابرة، لكن تجلسي تزني إنه كلش مقطقط، اجلسي لما تقطقطي هناك. نصير الفاصل ونواصل.
9: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
10: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
9: تليفون 37-246-416 أو 777-22-22-74.
10: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
8: سامعين الكرام، عدنا إليكم، لازلنا معكم في برنامج الطب البديل مع الباحث خليل. طبعا ننوه ونعلن ونكرر، ومن يستطيع أن يوصل رسالتنا هذه يوصلها، لا يوجد لدى مركز الباحث خليل أي فروع في الجمهورية، ولا يوجد أنه يرسل علاج فوق التاير مع الموتور مع الس إلا لمريض قد أتى لعنده قدش من مسجل قد داري بحالته. هذا الآن لأجل تعرفوا لا يوجد معنا فروع. أرقامنا أو أرقام المركز أو أرقام الدكتور سجلوا هذه الأرقام 3-7-2-4-6-4-1-6 أو 3-7-2-2-2-2-7-4. عنواننا وعنوان المركز صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب. طبعا أيضا أنوه تنويه آخر، الشهرين أو الثلاثة الشهر ذي مرت عندما كان يأتوا ناس كثير من المرضى وكان يتصلوا علي كون الدكتور مش موجود للأسباب التالية. أولا كان يدرس لأنه فرضوا عليهم الدراسة في الجامعة ودرسوا واجتازوا الاختبارات وكان الدكتور من ضمنهم، فأكيد أن أنتم عاد تعذروه. اليوم الدكتور موجود، أي قصور أي كذا ترسلوا على هذا الرقم أو قد أنتم موجودين في المركز تكلموا الدكتور. ثانيا ثالثا رابعا أقول للمرضى الذي يجي يزور المركز من مع مريض أو هو مريض بنفسه، لابد أن يكون لديك ثقة في الله بأن الله هو الشافي وأنك ما بتبحث إلا بعد السبب. الدواء الذي بيصرف لك هو عبارة عن سبب، فالله سبحانه وتعالى هو الشافي المعافي. بدت بسمل وقلت جسمك نظيف وقلبك نظيف وما عاد بشهادك وعينك نظيفة، ما عاد تنظر صلى الناس ولا تهم الناس ولا تمشكل مع الناس، وإذا معك مريض قد صرفت عليه لا تجلس دمنا عليه لأنه ما ينفعش العلاج، ما ينفعش العلاج أبدا. وإذا قدك ناوي من البيت وعندك الشكوك أنه لأنه من كثر ما قد لبشت في المستشفيات إحنا نقدر حالتك، أنا كإعلامي أقدر الحالة هذه، لكن أيضا قدك عدنوي وتجي للمركز.
9: الباحث والخبير خليل.
10: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
9: تليفون 3-7-2-4-6-4-1-6 أو 7-7-7-22-22-7-4.
8: تنسى كل شيء، مش أنت عامل حسابك من البداية أنت جاي كده ناوي على شريعة على أساس قيمة العلاج وما العلاج ماشي مشو سابر، سواء العلاج لك أنت المريض أو ابنك أو زوجتك أو أختك أو أمك أو أبوك، تتق الله في نفسك بالأول وتوكل على الله وصير شل العلاج حقك بس. أما إذا كده ناوي على شريعة ما تعالج أو مريضك ما يتعالج اجلس أنت في البيت والمريض يصير يتعالج، وإذا أنت ما بمشي الله أنت وانت والف على الكياد والشريعة وما عبش محن ملي بزلك المريض حقك اتصل بي وانا جي اشد المريض حقك انا، وانا اقول لك انا بقوة الله سبحانه وتعالى انه بخير، لكن وانت بتضمر كده ناوي على هدر لاجل دوري المريض حق انك قصرت عليه وتصايحت والناس بطل هذه الحركات، مشي حركة تساري دعا للمريض. انا اكلمكم بهذا المعنى اينما كنت. الطب الحديث لا ننسى بأنه يقدم خدمات جليلة، وأذكركم أنه مركز الباحث خليل بيطلب من المريض عندما يجي فحوصاته أشعاته. ليش؟ هذا دليل أنه المركز ما بينفيش الطب الحديث. الطب الحديث تشخيص سهل كثيرا على الأعشاب عندما يجي بدون مشخص، سهل هذا الواقع وهذا الحقيقة، سهل العملية لأصحاب الأعشاب. الفارق بين الدواء أو الأدوية التي تصرف من التي عشبية ومركبة، المركبة لابد أن يكون فيها مواد حافظة مواد كيماوية ومواد التهدئة تشربها ويقول لك أنا هدأت، بس عندما تجي تفلتها تكمل العلاج وإنه رجع لك أشد ويجي لك علاج أقوى أو كذا ويخلف لك العلاج الثاني ويأثر عليك في جهة ثانية وينخع لك الجهة الرابعة وينخع لك وخصوصا إنه الأدوية عندنا للأسف الشديد في البلد. أنا شفت كان في معانا بث مباشر من المركز حق الباحث خليل وهبوا الكل، أجي أشخص من الذي هبوا على البث المباشر وأنهم كلهم إما صيادلة أو موظفين في شركات أدوية أو مصانع أدوية أو مهربين أدوية أو صاحبين علامات، وهذا لما لهم ما يشتوش هذا الخبر، لأنه أنت بتشتري في الشهر بكم؟ لو نعرف كم الموازنة دي بدخلت خارج البلاد بالدولار، أنه عندنا الدولة قد عملت 5 قنوات للطب البديل للأعشاب، ولا أصبح العالم بكله يتعالج في اليمن لأن اليمن بلدة طيبة وتراب طيب من عند الرحمن الرحيم، وعندنا كل الأعشاب الله سبحانه وتعالى الله رزقنا. ولذا نقول لكم توجهوا إلى مركز الباحث خليل، لا يوجد له أي فروع. أرقامه 3724-6416، 3724-2224-74. وأشيل لهذا الاتصال وأقول ألو.
11: أيوة السلام عليكم.
8: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يحيى معك يحيى صلح، ومعي جنبي في الإذاعة الباحث خليل. مرحبا بك، من معنا؟
11: معك صلاح حمود المضواحي.
8: صلاح حمود المضواحي، يا مرحبا بابن العم.
11: حياك سلمك.
8: الله يحييك. عاد احنا نسابو بيت المضواحي.
11: حياك سلمك. الله
8: يحفظك. الله يحييك. قل لي حمود.
11: ايوه صلاح حمود المضواحي.
8: صلاح حمود المضواحي، يا صلاح انت زرت المركز حق الباحث خليل؟
11: ايوه انا قد صرت عند الدكتور خليل، والله دكتور ممتاز والله الحمد لله.
8: ايش كان عندك؟
11: انا كان فيني السكر مرتفع.
8: السكر
11: دائما مرتفع السكر. وصرنا عند الدكتور خليل الله يحفظه، عالجنا والحمد لله تحسنت قوي في السكر الحمد لله.
8: كم لك تتعالج للسكر تاخذ ادويه؟
11: يعني 14 تقريبا، 13 هكذا
8: من اول ما تعالج. وعندما زرت خليل متى؟
11: كيف؟
8: اي حين زرت خليل؟ متى زرت المركز حق الباحث خليل؟
11: وقضيت 14.
8: طيب والمستشفيات عندما صرت تعالي كيف دريت ان عندك سكر؟
11: انا قلت لي خيلا فيني السكر.
8: ها قد لك كثير.
11: كان يرتفع فيني السكر دائما بكل مطرة.
8: لا كم كان يرتفع؟ كم كان يرتفع؟
11: دكتور الحمد لله هو عبدالله قدمني علاج السكر العلاج الطبيعي دي الحمد لله من الدكتور خليل، وتعالجت الحمد لله تحسنت قوي.
8: وسويت فحوصات والكل؟
11: وبفحص دائما.
8: يعني بعد الجرعة الذي ادالك خليل سويت فحوصات وامورك سابرة؟
11: ايوه انضبط السكر الحمد لله.
8: انضبط صار منضبط.
11: ايوه الحمد لله.
8: الحمد لله.
11: ولكن في زوجتي كان فيها حصوات في الكلى.
8: حصوات في الكلى ها؟
11: كانت دائما وتعالج قوي منها، بس شرتها تعالج على ما نزلت. كلمنا الدكتور خليل والله ادالها علاج لهذا يبعد هذا وتعالج الحمد لله تاخري. الحمد لله.
8: زوجتك كان عندها حصوات في الكلى.
11: عندها حصوات ايوه.
8: وذحين هي عندك صح جنبك؟
11: انا الحمد لله انه احسن دكتور.
8: هي عندك؟ زوجتك عندك؟ زوجتك عندك؟
11: زوجتي؟
8: ايه.
11: هم في المكان الثاني.
8: طيب شوف شوف يا صلاح. احنا بنحاكيك الان وهناك عشرات الالاف بيسمعونا.
11: ايوه.
8: انا وانت، انت كنت مريض. انا بين نقول واشخص واطرح الوضع على الناس. هل انت الان بتشهد لله؟
11: ها
8: انت بتشهد لله؟ يعني
11: اشهد لله جميعا، ما قلت لي الدكتور مثلك والله نقول مع الدكاتره هكذا
8: انه اموركم سابره.
11: بتابع بعد الثلاثه ما بتابع للعلاج والله بتابعني متابع وانه بتعالج الحمد لله. والله انا اشهد لله ان اختي زوجتي كان فيها هذه حد الحصوات وتباخرت الحمد لله. وانا الحين بالسكر دحين اكون بتابع العلاج يكون فيني حصوات فيني اشنو هذا حد الاسنان هذول الشرايين لهذا.
8: من هو الذي عنده شرايين؟
11: ان شاء الله قلت لي هذا فترة قد تحسن الحمد لله بتحسن قوي
8: الحمد والشكر لله. على العموم
11: الحمد لله.
8: على العموم يا صلاح انا اشتي اوصل لك يا صلاح.
11: ايوه.
8: هناك من يشيع ويبث وينشر ويعمل منشورات انه لدى الباحث خليل فروع في بعض المحافظات، لا يوجد اي فروع لمركز الباحث خليل. وانا اشتيك انت تقول للجمهور اينو مركز الباحث خليل، اينو في اي مكان؟
11: انا عارفه
8: اينو. اينه في بيت باوس اللي اينه.
11: ايوه هو مبلغه
8: في بيت باوس جنب مجمع
11: أيوة.
8: العرب
11: في بيت باوس. ايوه.
8: اذا نسال الله سبحانه وتعالى أوه. لكم الصحه والشفاء
11: دكتور. والله ما شاء الله
8: حفظك الله.
11: الرحمن مرتاحين والله.
8: الله يشافيك ويشافي زوجتك ويشافي كل مريض في امان الله.
11: الله يحفظكم ويبارك فيكم.
8: مع السلامه.
9: الباحث والخبير خليل.
10: العنوان بيت باوس جوار مجمع العرب.
12: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
2: الخضروات أنواع،
13: الفواكه أنواع،
2: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
13: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
2: منتجات LG.
13: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
2: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
13: مكانس،
2: كاويات،
13: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
2: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة، وضمان 10 سنوات.
13: البيت الحديث، مجموعة شمخ. Radio Delta.

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية. وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
7: Here we play with friends
6: and learn new things every day.
7: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 77-911-1142 أو 77-911-1145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
10: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
11: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
10: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
11: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
10: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
11: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
10: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
11: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
10: التهاب وتليف الكبد.
11: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
10: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
11: علاج البواسير.
10: علاج البهاق والبرص.
11: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
10: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
11: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
12: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
13: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا سرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
14: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
13: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: وسلم عليه.
1: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

وترحم قسى قلبك وقد كان رطوبة. أنا من جور هجرك صرت مغرم سهير الطرف من أجلك تعوب.

0: راديو دلتا. من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
1: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
0: في أيش متخصصين بالضبط؟
1: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
0: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
1: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
0: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
1: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
0: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
1: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
0: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
2: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001077 أو 77792-1435.
9: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
10: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
9: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
10: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
9: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
10: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
9: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
10: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
9: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77011-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
11: يوه، مطعم الحلواني التركي.
12: الحلواني الذي نعرفه؟
11: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
12: نعرفه من زمان،
11: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
12: دجاج الحلواني من زمان،
11: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
12: طعيم من زمان،
11: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
12: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
13: من زمان.
14: من زمان،
12: حلويات وبيتزا ومعجنات
11: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
13: من زمان.
11: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
12: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
11: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: إنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
10: مدارس علماء آزال حدة تهنئكم بعيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
11: ألو،
12: هيا عطوا ولدي أختي.
11: أنا جاهزة، بس مشي الساعة الولادة الأولى.
12: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
13: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
12: أي المستشفى؟
13: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
12: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
11: يا سلام سلم.
13: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية، ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
12: بس عاد معي أمي مريضين.
13: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
11: خلاص جاي لنا.
13: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
12: هيا جاي لنا في ساعة اكتبي
13: الآن مثل الريح.
14: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-7788.
15: just found it.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى

لإبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

Radio Delta. خش خش خش خشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
4: شمي عشان تتأكدي.
5: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: كده انا جاوعه.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حتى جوار مختبرات العولقي.
3: خلي أبنائك تعيش مرحلة التعليم المتميزة في بيئة تعليمية تنفرد بالجودة والكفاءة التعليمية. مدارس وروضة رؤيتي تدعوكم بحب لتسجيل أبنائكم في العام الدراسي الجديد من KG وحتى الصف التاسع. مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. صنعاء، نهاية ميدان 70 باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف البحرين الشامل. للاستفسار والتواصل 777-368-459.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
5: راديو دلتا.
6: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
2: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
8: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
9: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي ب1000 ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
10: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
6: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
7: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
6: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
7: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
6: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
7: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
6: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
7: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
6: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
8: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
9: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
10: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
9: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
10: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-110-770 أو 777-921-435.
11: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
12: لا تقلق أبدا طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
11: في أيش متخصصين بالضبط؟
12: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
11: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
12: طبعا عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
11: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
12: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
11: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
12: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
11: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
13: مستشفى الأمة التخصصي صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأمة التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
14: Just found it.

0: Radio Delta.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
10: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
11: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
12: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: مدارس علماء آزال حدة تهنئكم بعيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
2: كل يوم في هواك
3: وانت ماشي كل يوم.
4: أيوة
3: لازم تاخذها كل يوم.
4: أي شيء؟
3: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروس ومضغوط وشواية،
5: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
6: يا طعمة
3: شواية وبروس كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 7775848460. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم الغذاء.
7: ما هي كل هذه الرسائل؟
8: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
7: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
8: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
7: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
8: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
7: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
9: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
10: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
11: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
10: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
12: Radio Delta.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
5: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babbos.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير. بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
9: Here we play with friends
8: and learn new things every day.
9: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
10: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
10: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777-921-435.
11: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
12: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
11: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
12: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
11: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص. برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
12: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
11: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
12: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
11: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77011-9119، واتساب 7305-0959، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
7: لكل من يحب أن يتفرد بتجربة مميزة لأطفاله في بيئة تعليمية متفردة. مدارس وروضة رؤيتي تصنع قادة المستقبل بنهج تعليمي مختلف يعتمد على المنهج المنتسوري ولأول مرة في اليمن وبأنشطة تعليمية مستدامة. مدارس وروضة رؤيتي تستقبل أبنائكم بحب من الكي جي وحتى الصف التاسع وبالقسم العربي والإنجليزي. مدارس وروضة رؤيتي مفهوم آخر للتعليم. صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف البحرين الشامل. للاستفسار والتواصل 777-368-459. مدارس وروضة رؤيتي.
13: ألو
14: هيا عطوا ولدي أختي.
13: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى.
14: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
15: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
14: أي المستشفى؟
15: مستشفى الأم التخصصي. هذا ما بيش مثله في الولادة وطب جراحة النساء والأطفال. وفوق هذا
14: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
13: يا سلام سلم.
15: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
14: بس عاد معي أمي مريضين.
15: نشلهم معانا. المستشفى فيه كل التخصصات.
13: خلاص جاي لنا.
15: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
14: هيا جاي لنا في ساعة اكتبي
15: الآن مثل الريح.
16: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 777-7788.
17: مدارس علماء آزال حدة تهنئكم بعيد الأضحى المبارك وكل عام وأنتم بخير.
18: يوه مطعم الحلواني التركي.
19: الحلواني الذي نعرفه؟
18: ايوه ارقى وافخر مطعم العاصمه صنعاء.
19: نعرفه من زمان.
18: فيه قسم المشويات واشهر الدجاج المشوي.
19: دجاج الحلواني من زمان.
18: فيه مشكلات مشاوي فاخره ومشاوي الحلواني سبيشل.
19: طعيم من زمان.
18: اسماك وجمبري بجميع انواعها
19: وبروست مكبلات بجميع انواعها
20: من زمان.
21: من زمان.
19: حلويات وبيتزا ومعجنات
18: واستعداد لجميع المناسبات والافراح والذبايح
20: من زمان.
18: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
19: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
18: 772-238-378.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا

0: is Radio Delta. للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
1: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
2: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
5: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
6: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
7: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.

0: 22-74.
1: الباحث خليل للطب البديل.
2: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
3: المنتجات المحلية قوة والكل. ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
4: ثقايا ما
5: أثواب وأكوات ودقلات جواكت شتوية بجميع المقاسات.
4: ثقايا ما
3: الزي المدرسي وفرش نوم سفري. وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
5: البنطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون
3: والإكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر من الشيلان للمسابح والخواتم.
4: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس أثاث مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
6: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس
1: كاويات
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen أصالة في التربية حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية تمهيدي أساسي ثانوي قسم عربي قسم إنجليزي تدريس مناهج كامبريدج البريطانية Checkpoint IGCSE and AS Level مبنى حديث وفصول واسعة كادر تربوي متميز استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية ترفيهية وعلمية وسائل ترفيهية مختلفة رياضة سباحة رسم قراءة سينما موسيقى غناء إنشاد مسرح مسابقات ثقافية وهناك المزيد تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80% وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد مدارس اليمن الوحدوية أصالة في التربية حداثة في التعليم
2: العنوان صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس للتواصل 01-677-286 واتساب 77-250-3250
3: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا يربطنا ببعض من صعد العدن ومن حضرموت المهجر كل اتصال يطمن قلب وكل رسالة تقرب مسافة وكل تواصل يفتح باب أمل ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة رغم كل الظروف بقي اليمن متصل الاتصالات اليمنية اليمن متصل
4: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
5: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي
4: في أيش متخصصين بالضبط؟
5: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي
4: لو اضطرينا العملية جراحية؟
5: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن
4: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
5: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك
4: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة
5: تقدر تطمن أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي
4: شكرا جزيلا أنا الآن مطمئن جدا
6: مستشفى الأمة التخصصي صنعاء حي الصافية تليفون 240-407 أو 77-300-77-88 مستشفى الأمة التخصصي الرعاية الكاملة للأم والطفل
7: مين بيحب الرسم؟
8: أنا
7: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب
9: So welcome in my favorite place Sweetie Pie Preschool
10: Here we play with friends
9: And learn new things every day
10: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى
11: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
12: You just found it. تستمعون للأولى راديو دلتا تستمعون للأولى راديو دلتا

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

طيار الفلاح. حي على

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: أهلاً بالعيد، مرحباً بالعيد. أهلاً بالعيد.
4: مدارس علماء آزال حدة تهنئكم بعيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
5: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
2: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
3: Here we play with friends
2: and learn new things every day.
3: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات.
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: حكاية ريادة.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كدنا جوعة.
5: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
4: وشيش طاووق خيال.
5: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
6: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
7: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقي.
8: مين بيحب الرسم؟
9: أنا أنا أنا.
8: مين بيحب يسمع حكايات؟
9: أنا أنا أنا.
8: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
10: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
11: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
12: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 73-20-24. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
13: ألو،
14: هيا عطوا ولدي أختي.
13: أنا جاهزة، بس مشي الساعة الولادة الأولى.
14: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
15: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
14: هيا المستشفى،
15: مستشفى الأم التخصصي. هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
14: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
13: يا سلام سلم.
15: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
14: بس عاد معي أمي ومريضين.
15: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
13: خلاص جاي لنا.
15: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
14: هيا جاي لنا في ساعة كتبي
15: الآن مثل الريح.
16: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-7788.
17: You just found it. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
18: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: الصلاة المزنوسة.
2: راديو دلتا.
3: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
5: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
6: مين بيحب الرس؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماشية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: لك الحمد.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
2: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
3: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، اليمن متصل.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: ألو،
10: هيا عطوا ولدي أختي.
9: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة.
10: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
11: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
10: هيا المستشفى،
11: مستشفى الأم التخصصي. هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
10: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
9: يا سلام سلم.
11: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
10: بس عاد معي أمي مريضين.
11: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
9: خلاص جاي لنا.
11: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
10: هيا جاي لنا في ساعة اكتبي
11: الآن مثل الريح.
12: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
13: لكل من يحب أن يتفرد بتجربة مميزة لطفله في بيئة تعليمية متفردة. مدارس وروضة رؤيتي تصنع قادة المستقبل بنهج تعليمي مختلف يعتمد على المنهج المنتسوري لأول مرة في اليمن وبأنشطة تعليمية مستدامة. مدارس وروضة رؤيتي تستقبل أبنائكم بحب من مرحلة الكيجي وحتى الصف التاسع الأساسي بالقسم العربي والإنجليزي. مدارس وروضة رؤيتي مفهوم آخر للتعليم. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف البحرين الشامل. للتواصل 777-368-459. مدارس وروضة رؤيتي.
14: يوه، مطعم الحلواني التركي.
15: الحلواني الذي نعرفه؟
14: ايوه، ارقى وافخر مطعم العاصمه صنعاء.
15: نعرفه من زمان،
14: فيه قسم المشويات واشهر الدجاج المشوي.
15: دجاج الحلواني من زمان،
14: فيه مشكلات مشاوي فاخره ومشاوي الحلواني سبيشل.
15: طعيم من زمان،
14: اسماك وجمبري بجميع انواعها
15: وبروست مقبلات بجميع انواعها.
16: من زمان
17: من زمان،
15: حلويات وبيتزا ومعجنات
14: واستعداد لجميع المناسبات والافراح والذبائح.
16: من زمان،
14: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
15: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
14: 772-238-378.

0: مدارس علماء آزال حدة تهنئكم بعيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
1: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
2: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: راديو دلتا.
4: One station in the Middle East has you covered 24 hours a day on 101.7. This is Radio Delta, 24 hours a day and continuously online around the world. Radio Delta, your 24 hour connection to the world. On 101.7, this is Radio Delta, 24 hours a day.

0: frequency. Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: مع حبي أونيدو ون بلاس فورتي بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
5: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
6: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: مين بيحب الرسم؟
8: أنا.
7: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
9: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
10: Here we play with friends
9: and learn new things every day.
10: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
11: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 730509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
3: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
2: في أيش متخصصين بالضبط؟
3: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
2: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
3: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
2: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
3: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
2: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
3: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
2: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
4: مستشفى الأمة التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-7788. مستشفى الأمة التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
5: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كارت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: Hey, welcome to our shop.
5: Do you have excellent sports clothes?
4: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
5: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
4: Oh, really? Where is that school?
5: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
4: Oh, really? Is it a good school?
5: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
4: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
5: Yeah, you can.
4: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
5: It's on 50 Meter Street in Babaus.
4: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
6: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: مدارس علماء آزال حدة تهنئكم بعيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
3: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
4: أيوة
3: لازم تاخذها كل يوم.
4: أي شيء؟
3: شواية وبروس كل يوم. أجمل ولذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروس ومضغوط وشواية،
5: قسم الإدامات، مشكلات وسلسة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
6: يا طعمة
3: شواية وبروس كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 77584864. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم الرذاق.
7: مين بيحب الرسم؟
8: أنا.
7: مين بيحب يسمع حكايات؟
8: أنا.
7: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 77792-1435.
12: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 77-911-1142 أو 77-911-1145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
13: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784 866-333-7 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: ألو،
6: هيا عطوا ولدي أختي.
4: أنا جاهزة، بس مشي الساعة الولادة الأولة.
6: لا ولادة ساعة الناس، ولا لقينا حضانة للطفل.
14: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
6: أي المستشفى؟
14: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
6: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
4: يا سلام سلم.
14: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية، ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
6: بس عاد معي أمي مريضين.
14: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
4: خلاص جاي لنا.
14: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
6: هيا جاي لنا في ساعة كتبي
14: الآن مثل الريح.
15: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
16: كده أنا جاوعة.
17: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
16: وشيش طاووق، خيال. What is love?
17: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
18: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك رهيبة،
19: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.

0: just found it.
1: الباحث والخبير خليل.
2: العنوان: بيت بوتس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
3: سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية لكل سقيم ولكل عليل. يعني من المؤسف جدا عندما يجد الشخص نفسه مقيدا داخل بيته وسبب المال ولديه داخل البيت أحد الأشخاص أو أحد أفراد الأسرة مريض، فما يستطيع شيء يسعف لا هانا ولا هانا، لأنه اليد قصيرة والعين بصيرة، وهذا واقع وموجود في كثير من الأسر. على العموم اليوم أنا شتناول الحلقة لما يجي الدكتور، شتناول معاكم في هذا الحلقة من خلال تجربتي مع الأخ الباحث خليل. طبعا لدي جمهور كبير أحترم جدا يثق فيني، أحترم وأحترم ثقته في يحيى صلح، وكل أمنياتي كلما يعني أحس بأنني أعيش أيام عيد عندما يتصل بي أحد المرضى الذي زار مركز الباحث خليل ويقول لي، هو الذي يتصل بي لأنه بيطلب رقمي وأنا رقمي مش مخبيه، رقمي من أول ما طلعت على الأثير الإذاعي من 2012 جالس ثابت على ما هو، مش أنا من البعض الذي قد ممكن كل شهرين ويغير رقم لأن في ما أدري ما هو. على العموم يتصل بي ويبشرني بأنه الحمد لله تماثل للشفاء، والبعض يتصل بي ويقول الحمد لله تشافيت وعاد الجرعة والوصفة العشبية الذي معي عادي ما قد خلصت، وقلت ربي أخذ بيدي إلى الشفاء. ربي، أنا ما قلت لا خليل ولا يحيى صلح ولا الله سبحانه وتعالى. طبعا الكل يعرف حكايات وحكايات لمرضى أن فلانا عليل أو سقيم أو مريض له فترة لفوبة، راحوا به القاهرة، راح الأردن، راح الهند، لبجهانة، أخذ دخل للمستشفيات، ما يعني الله تعرفوا ليش؟ الله سبحانه وتعالى ما قدر رضاش بشيء في حياتنا. أحيانا أنا يجيوف بشي في حياتي غلط أنا مسوي له، أو في معي مظلمة كبيرة، أو لدي ابتلاء من الله يختبرني به. ولذا أقول لكل إنسان من أواجههم، طبعا من أقابلهم، من يتواصلوا علي سواء رسائل أو إرسال رسائل، إذا لم يكن لديك عقيدة بأن الشفاء ما هو إلا من الله، فما لا يمكن تتماثل للشفاء لأنه عندك شك في نفسك وفي الله، في الله سبحانه وتعالى. لكن إذا قد عقدت الأمور أنك تذهب إلى أي مستشفى سواء في مركز الباحث خليل أو أي مستشفى آخر، وقدك عقد الأمور على أنه تصير هذا المستشفى وبعدين ترجع تدليك. طبعا في أمهات وأخوات بيسمعني الآن وأبناء وآباء أيضا، ترجع تدليك على صاحب على الدكتور هذا، على المستشفى الفلاني، على هذا ما بين أشاهده، هذا هذه لكاعة ما يمكن، عادك دورة فوق المرض مرض، تتق الله في نفسك. على العموم ما يفرح قلبي أنا يحيى صلح عندما أجد شخص يتصل علي ويقول لي أستاذ يحيى لدي غرغرينة بداية وسط كذا، وأنا أخاف يعني هناك من يشير أنه ممكن يقطع لي إصبعي أو طرف قدمي أو كيف تشوف الدكتور خليل؟ أقول له شوف، أنا أشوف في الله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى لك الشفاء والعافية، أمسك بحبل الله، متى تشتي تزور المركز لعند الباحث خليل واسلنا وياك، واسلنا وياه فعلا، ويمر أسبوعين ويتصل بي أجي للمركز لأنه عاد. طبعا عندما يصير المركز وبيصير بأوراقه بجميع فحوصاته، الآن لدينا 2 طبيبات موجودين في المركز مع الباحث خليل، طبيبات خريجات أكاديميات، يعني لابد من الفحص، لابد من كذا، لا يشوف ولا أشعة، يشوف شيء عنده. فعندما نجي نحط ما بين الطب البديل وهو الطب الأصلي وبين الطب الحديث، أنا ما بين مركز الباحث خليل وبين المستشفيات ذات الأجهزة هناك فرق كبير، بس أيش الفارق الأقوى عند خليل؟ أقول لكم ما هو الفارق في المستشفيات والطب الحديث هو التشخيص، الأجهزة وإلى آخره، التشخيص بس هو التشخيص. الفارق أنه عندما أخذ العلاج اللي هو العشبة، العشبة مش البهارات، هناك فرق يعني، ركزوا. البهارات مجموعة البهارات، أنا كنت أخصص الحلقة كلها اليوم وعي للناس وأبذلها لله الواحد القهار. هناك فرق ما بين البهارات، جمع قرفة، جمع زنجبيل، أحيانا أنا ممكن أوصف لك شربة ماء طبيعي أقول لك خليها بين الشمس نص ساعة وشربها اليوم، وغدوة خليها بين الشمس نص ساعة وشربها، فعلا مدة 3 أيام، وممكن تعتقد ودحية تعيش.
1: الباحث والخبير خليل.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
3: وهنا أقول للناس دي بيسمعونا، الطب الحديث يختلف عن ما كان يسمى بالطب البديل أو الطب العربي. أن الطب الحديث مزود بالتشخيص، أجهزة التشخيص، وكذلك التدخل الجراحي. أما الطب العشبي، الطب الاستطباب بالأعشاب، شوفوا إيش الفارق، أنه لا تدخل عليه أي مواد كيماوية، لا تدخل عليه أي مواد تسمى بالمهدئات، لأنه عندما تجي تكتشف الله سبحانه وتعالى سخر لنا اليهود والنصارى الدورة نذي يغلقوها جوجل وكذا، أي دواء مركب لابد أن يكون بين النسبة من المهدئات. فلذلك يقول لك أنا شربت كذا أحس بكذا، لأن فيه مهدئات. لا، هذا إحنا بنتي لك عشبة من الطبيعة. وإحنا مشكلتنا اليمنيين أحيان ما بنسرش المستشفى، أو بالأصح من من واجهت مقابلتهم في المركز عند البحث وجدنا نهور، يعني المعدة بينها 10 أمراض، قد الأمعام ثالخ، قد الكبد بتصيح يا غارته، القولون، البروستات، لأنك من كثرة اللفيح بدل فحل البسبس بشكل غير اعتيادي، السلت هذا ولوه النار، ورجع تكب بعدها ما ثلج، ورجع تقوم تخزن وتشرب المشروبات الغازية، وجيك وعطف عطف وهكذا يوم. إيش الذي يحصل عندنا يعني؟ ما الذي يحصل؟ وحين قدك بتحس بوعكة في ركبك يقول لك يلا نتحف، يعلم الله ما هو، يعلم الله كيف، يمكن المدرهة وقعت أو البلسة مدري كيف وقعت وهكذا، لا ما تحس إن قدك مكسر وبعدين تقبل ورجع دمك هنا تشتيت تعالج مرة واحدة، يعني القولون قدو تمام معك باقي معك، قال لا نفعني لكن يعني تشتيت زيارة واحدة من أجل تعالج القولون وبينك البروستات وعندك الضغط وعندك السكر وتشتي مرة واحدة وتشتيت لأجل تبلع علي أو على الدكتور فلان أو على لا لا لا، تتق الله في نفسك أولا قبل ما تصير لأي دكتور، تتق الله في نفسك وتجزع. الحلقة هذا وبعد في الحلقة ثانية وثالثة نتصل بعشرات من زاروا المركز، أعتبرها شهادة لي، وأنا أحمد الله سبحانه وتعالى أنهم يدعون لي في ظهر الغيب لأنه سمعوني وأجوا للمركز. هذا أنا تكفيني، وأنا لا أنقل شهادات ولا أبيع شهادات، ولو كنت من بياعي شهادات وبيع الضمير أقسم بالله العظيم أني يحيى صلح مش موجود في صنعاء، كان عسره أطلب الله مع الذي يطلب والله، وأرفع هانا عمارونا أحولها لعند الجحال، وأطلب الله هانا لأظهر الشعب بكله ما جينا ديار السانع. فأنا بين أقول له كل من بيسمعني، من معه عياء، من معه مرض، من معه سمعت حلقاتنا كثيرا وعتابعوها، يرقط بنفس الله مركز الباحث خليل صنعاء بيت بوس، والأجمل والأروع أن يأتي بملفه فحوصاته الأشعات ما هو المستلزم منه، وإذا قد معرض بشربي دمع أيضا من أجل يمشي بعملية واستطباب صحيحة. إذن رحب بكم جميعا، قد حبيت كنت لابس الدكتور قد وصل، ولا كنت أشتي أواصل لأنه أحيانا يألمني سطري عندما أحس الناس مش يبخسك حتى، يعني الراجل بيطلب العافية له ولا المرته ولا، وانه يشتين بع من هانها يجي لأجل يصلبط ويجي، الرجال يشتي يدور مصروف ما يدورش عافية، الذي يشتي يدور مصروف وطالب الله يجلس لك في البيت لا يصير أي مكان، وانت إذا معش زوج هكذا قولي له اسمع اجلس هناك قرر في البيت، إذا شيء تطلب الله من ظهري لأنه على سرد عالج يقرر في البيت، وأنا أضمن لش بعد الله سبحانه وتعالى الشفاء، بس يجلسوا ولا تكون تشربي العلاج قباله لأنه يسخعش يصرعش عين لأنه ما يشتيش دي ولا ريال، هو يشتيش قابش وتجهها وبس. والبعض من العيال
0: هذي قد مصمص والشيابات وأكلوهم عيجي من على أبوه على قرشان اشتي على جبوه. هذا واقع، اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك. أنت طاعة الوالدين من طاعة الله، ولا تقول لهم أف. أنا شاهدت ناس، ويرجع الدكتور لعندي يبهرر.
1: الباحث والخبير خليل.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-22-74.
0: دكتور مساك الله بالخير والعافية.
4: مساك الله بنور، أهلا وسهلا بك يا عمي.
0: شنيازة واصل الهدر
4: ما شاء الله عليك، أنت كفيت ووفيت، ويعني للأمانة أنه حضورك معي بعد الله سبحانه وتعالى هو سر النجاح اللي أنا فيه.
0: أنا لم أحضر معك يا دكتور إلا بعد أن جربت بنفسي.
4: نعم نعم، هذا واقع، وأنت من الإعلاميين الغير ماديين يعني مهني. أنا تكلمت أكثر مرة أنه أنت عندما حضرت لا يمكن أنك تكلم معي أو مثلا تشهد أو كذا إلا بعد ما تعالجت أنت أولا، وناس من أقاربك وزملائك. نعم. وأيضا الحالات اللي بتديها لعندنا.
0: نعم.
4: فيعني الحمد لله وشكرا أنه أنت حضورك يعني مميز ونعمة للعمل اللي أنا فيه. وأيضا المرضى اللي مثلا بيتعالجوا واللي بنتواصل معهم يعتبروا هم النبض اللي أو النجاح اللي دفعنا نستمر.
0: نعم.
4: لأنه الحمد لله بنقدم أشياء ملموسة وأشياء واقعية بنخدم الناس فيها. وأيضا أحب أوضح للمستمعين اللي بيسمعونا، لأنه الآن ناس كثير بيتواصلوا معي بيقولوا أنه عندي فروع، أنا ما عنديش أي فرع نهائيا، ولأنه حتى بيتواصلوا معي بيقولوا أنه بنفتح فرع قريبا، حتى أنه اليوم بيقولوا أنه مثلا بيسمعون أنه معي فرع جديد، فأنا ما عندي فروع نهائيا.
0: سجل الأرقام العجل أوضح لهم هذا.
4: نعم.
0: طبعا سامعين الكرام دي بيسمعونا، هناك كثير من ما بيتسلبط وينبع فوق المهنة، ينبع فوق المهنة بيدور كيف يتعيش. أقول لكم مركز الباحث خليل أو الباحث خليل لا يوجد له أي فروع سوى الموجود في بيت بوس جوار مجمع العرب، ولا يوجد أي أرقام تواصل أخرى غير هذه الأرقام. ولذلك عندما تشاهد إعلان أو وصل لك إلى تسجل هذا الرقم على طول ارسل واتصل. وصحيح أنا أعترف على الهواء أن هناك قصور في عدم التجاوب على الأسئلة أو على الرسائل. ومن اليوم بنقول للدكتور يربط الأرقام حق المركز بشخص معين يرد على الرسائل. إذن عندما تسمع أي خبر من هذا اتصل أو ارسل رسالة إلى 37-246-416 أو 37-222-274. ناس كثير يقول لك أنا بين السرع بطرح الرقم، أرد مرة أخرى 7-7-7-2-4-6-4-1-6 أو 7-7-7-2-2-2-2-7-4. مركز الباحث خليل. نتمنى أنه لقطوا الرقم هذا.
4: نعم.
0: أكرر لكم الرقم، ما مش معنا فروع ولا يوجد فروع. وهناك من المرضى من يشجعني أنه يعني من امتهان

0: مركز أو زرت الباحث خليل؟
1: زرت أكثر من مرة.
0: أكثر من مرة، أنا شتي مرة زرته. إيش كان عندك أو عند أحد من الأهل أو من الأصدقاء؟
1: ما خلينا نبي خيرته.
0: قل لي حالة، قل لي حالة من الحالات.
1: ها؟
0: قل لي حالة من الحالات.
1: نبي الحالة الأول
0: من هي؟
1: البنت حقي.
0: البنت حقك ما كان عندها؟
1: فيها ضمور.
0: فيها ضمور، كم عمرها؟
1: عمرها 8 سنوات.
0: 8 سنوات. والضمور هذا معها مع الولادة ولا من متى؟
1: لا عدو قريب من قبل سنة.
0: قبل سنة. رحت المستشفيات أو كذا؟
1: أول أيوة رحنا المستشفيات على علاجات وذي استخدمتهن فضي شوية.
0: طيب زرت الباحث خليل قبل كم؟
1: يمكن قبل 6 أشهر أو 7 أشهر.
0: قبل 6 أشهر يعني مرة واحدة؟
1: ها؟
0: مرة واحدة؟
1: لا لا
0: لا لا نشتي هذا الحالة.
2: طيب الحالة اللي عندها الضمور يا أخي الله يحفظك، الآن كيف وضعها، كيف حالها الآن؟
1: تحسن جليل
2: يعني الآن بتحرك بقى.
1: أيوه هم قالوا لا قالوا تحسن يكون بطيء شوية.
2: الآن مثلا تحسنت، الآن أفضل من العلاج السابق، الآن بدأت تحرك، بدأت تفهم، بدأت
1: أكيد لا تحرك
0: يعني بأمل.
1: إن شاء الله.
0: كيف إن شاء الله
2: يعني الآن هي متحسنة؟ تحسنت الآن
1: الله قدر أول هي تحسنت شوية
2: الحمد لله وشكر الله. العلاج واصل العلاج وإن شاء الله بتحسن تماما، لأنه موضوع الضمور يعني يصعب علاجه بالطب الحديث، هم بيعملوا فيتامينات فقط لا غير، لكن علاجنا بالأعشاب غير، بيختلف. احنا الان الناس بيسمعونا على الهواء، هل مثلا الان تحسنت في الحركه يعني افضل من سابق؟
1: اكيد الحمد لله.
2: الحمد لله. طيب وايش عندك من حالات ثانيه؟
1: حاله ثانيه اختل جدي.
2: ايش كان فيها؟
1: فيها روماتيزم وفيها القولو.
2: تمام. الاعراض اللي كان عندها
1: هو كان يوجع حاجه صدرها من الروماتيزم،
2: يعني مثلا كان بها وجع مفاصل مثلا، بتوجع مفاصل.
1: ايوه مفاصل.
2: والقولون
1: الروماتيزم الحمد لله تحسنت.
2: الحمد لله. يعني قد عملت فحص بعد العلاج؟ عملت فحص
1: اكيد. اتفق الفحص لا عندك والقول
2: الحمد لله. نعم. طيب انت يعني خلال كم مثلا بتعالجوها، كم لكم بتعالجوها من سابق؟
1: سنين.
2: والحمد لله العام قديم بخير بالاعشاب.
0: اي حين زرت خليل؟
1: قبل
0: 3 أشهر
1: أو 4 أشهر.
0: قبل 3 أشهر.
2: وأخذت هذا حق الروماتيزم، حق ال
1: أيوة الحالة الثانية.
0: أيوة حق الروماتيزم. أخذت جرعة مرة واحدة صح؟
1: الروماتيزم جرعة
0: واحدة. الروماتيزم أيوة. وتشاكلت يعني خفت من الروماتيزم؟
1: الحمد لله فإن الفحص الأخير.
2: الحمد لله. أنا يا ابن فراس أنا ذاكر لك وذاكر للحالة اللي جت لها عندي. أيوة. بس إحنا كنا شيء تكلم أنت على أساس المستمعين يسمعوك. بالنسبة للحالة الحمد لله كان عندها وجع مفاصل، كان عندها وجع في الركب يعني من موضع الروماتيز، وايضا كان عندها القلق والتوتر وعندها الامساك والاسهال بسبب القولون.
1: ايوه القولون عدوا شويه وانطلقت من هذا، استخدمت الجرعه الثالثه والرابعه.
2: نعم.
1: لكن ما قدرت.
2: اذا خير ان شاء الله، الله يمن عليكم بالعافيه وحفظك الله ورعاك. واذا مثلا كان عندكم حالات في عندك من همدان يعني علمهم بالعنوان ورقم التلفون.
1: أكيد أنا جنت يوم عنده.
2: حفظك الله.
0: هيا في أمان الله.
1: إشي دكتور من حاجي بس اللي عنده قلنا مرض ولا أي حاجة يحتاج إلى الجرعة الثانية الثالثة، تعب تساعده ما بس.
2: نساعدهم إن شاء الله، أهم شيء إنه يرجع.
3: الباحث والخبير خليل.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: أهم شنو عندما يخلص العلاج يرجع، ما يعملش 3-4-5 شهور ويرجع مرة ثانية، يخلص العلاج باقي عندها أي أعراض ولو بسيطة يرجع نكمل العلاج. وإن كان بخير الحمد لله تماما، خلاص انتهى الموضوع، الله يفتح عليه أنه بخير.
0: لا اسمعني أيضا نتمنى من هذا أنت سهل التعاون والكذا، لكن عندما يعود بيجي ومعه إيش الفحص الجديد لأجل نعرف الفارق.
2: نعم الفحص والأعراض
0: لأجل حتى أنت والمريض بنفسه يتأكد.
2: أيضا بالنسبة للبنت خلص الجرعة اللي معك ورجعت لعندي.
0: من البنية
2: بنتك؟ أيوة.
1: إن شاء الله الله يكمل الجرعة هذا وأرجع لعندي.
2: الحمد لله وشكرا.
0: يلا إن شاء الله.
1: يلا
2: حفظك الله ورعاك. طبعا الأخ فراس من همدان يعني بنته تعاني من ضمور في العضلات. طبعا الضمور يعني بيعملها وهن.

0: والحالة بتطور وتسوء أنه حتى تفقد الحركة، مش قادر مثلا تمشي أو تمسك أي حاجة بيدها أو توقف. فالحمد لله أنه هذه الحالات بنعالجها، سواء كان الضمور في الدماغ أو ضمور في العضلات، وأنه خلال الحمد لله يعني خلال 5 أشهر 6 أشهر يكون المريض بفضل الله تعافى. وعندنا حالات كثير، وأنت من ضمن،
1: أنا اطلعت
0: نعم الحالة الأخيرة حق قبل أسبوع،
1: لأنه جاء وما يعرف شي ركز، ما يقولوا لك هذا ما مش داري إيش يقولوا، نعم. ما بش تركيز.
0: وأيضا الحالة الأخرى اللي علمتك يا عملنا إحنا وأنت في الفيديو، اللي كان عندها العضلات يعني الجلد والعظم،
1: نعم.
0: ما فيش عضلات الآن، بدأ يتحرك يرفع أيديه، وصورت معاه فيديو.
1: هذاك نعمة كبيرة، هذاك اللي هو اتصل بي أبوه،
0: نعم.
1: هذاك الذي بيفرحني ويخليني أن أنا أتشجع وأطلع في الهواء وأقول للناس تعالوا أشل التلفون هذا وبعدين أرجع لك. ألو،
0: الحمد لله شكرا.
1: ألو، مرحبا بك.
2: حياك
1: الله يحييك، معك يحيى صلح من الإذاعة، وإلى جانبي الدكتور والباحث خليل. من معي؟
2: معك نبيل أحمد.
1: نبيل أحمد من؟
2: نبيل أحمد قاسم.
1: من أين يا نبيل؟
2: أنا من مديرية السياني.
1: من مديرية السياني. هذا الأيام أمطار؟
2: أيوة الحمد لله مطر، نعمة الله.
1: أنت في السياني ولا في صنعاء؟
2: أنا في السياني.
1: هيا قل لنا يا نبيل، هل زرت المركز حق الباحث خليل؟
2: نعم عدة مرات.
1: إيش كان معك؟
2: كان معي زوجتي بينها غرغرينة.
1: زوجتك بينها غرغرينة، كم كان قدر الغرغرينة فيها؟
2: والله قصتها قريبة هنا عند يعني بالمستشفيات، ولما زرت النار غلينا واتواصل غنى واحد من الأسرة من صنعاء ودي لي الرقم حق الدكتور خليل، ووصل ثاني لعنده ودي لي علاج وفتانه والحمد لله.
1: هذا متى جبتها للمركز؟ متى جبت زوجتك للمركز؟
2: يعني قدام انا قبل سنة ونص جبتها، قبل سنة ونص بس عمل العلاج والحمد لله. الحمد لله كان يمشي بتولي الرجل حقه وطلعت بغر غرينة وعالقة والحمد لله على كل حال.
0: الحمد لله والشكر لله. طبعا الجراح كانت واضحة ورجلها فيها رايحة
2: أيوة نعم الجراح كان واضح والرجل حقه محترقة، يعني حارق الأصابع مع
1: يعني قدها شبيه الفحم.
2: أيوة قد أنا يعني مع حتى مع زمحشة الأصابع حقه والدم ما يتحركش، تبند استدادا على
1: الشرايين. يعني الآن بخير؟
2: نعم الحمد لله تجزع ما بنشي
1: ما شاء الله.
0: الحمد لله وشكر الله.
1: هل باقي معك حالة يعني من بعد هذا الحالة؟ أكيد الناس عيد يعرفون أنك عملت وأنسرت وأن كذا، هل جاءت حالة ثانية ولا شيء عبرك؟
2: والله هذا أنا شلوك من العلاج الآن قبل شهر ونص، صرخ له عنده ودوك الخبر كذا كان بوقع للسكر، والحمد لله الآن استخدم العلاج. الله نحمد الله ونشكره.
0: الحمد لله شكرا.
2: يعني كلام حقيقي، كلام حقيقي إن الدكتور خليل فعلا عالق، يعني عالق زوجتي وكانت تعبانة وكان الشيخ ضعيف بتدر لك الحق والحمد لله بفضل الله
1: يا
2: ثم بفضل الدكتور.
1: يا أخ نبيل أنت داري أنا وأنت الآن بيسمعونا عشرات الآلاف، وإحنا بنحط شهادة لله.
2: شهادة لله.
1: نعم.
2: وفق كتاب الله إنك أنا مرت بين غرغرينا والحمد لله، وعلق الدكتور خليل وافتهنا والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين. إذن يا نبيل نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يرينا ولا نسمع عنك ولا عن أهلك شر.
0: حفظك الله ورعاك يا نبيل. المهم
2: آمين إن شاء الله، الله يقبل منكم.
0: المهم اللي مثلا حابب يزورني أو شيء وضح له برقم التلفون، وأيضا ما فيش معنا أي فروع، المحل الوحيد اللي فيه بيت بوس.
2: ان شاء الله لما ازورك ما زلت بلي انا عندك ان شاء الله.
0: اهلا وسهلا بك، اي وقت، حفظك الله ورعاك.
3: الباحث والخبير خليل.
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب،
3: تليفون 37-246-416 او 777-22-24-74.
1: سامعين الكرام، نذكر بأن هناك من يشيع، طبعا جانا وسائل التواصل الاجتماعي هذه بتخبط خبيط، وإحنا ناس اليمنيين للأسف الشديد سطحيين، وأي أي حاجة نأخذها يلا نجايش معها. أرقام المركز ما فيش أي فرع، المركز فقط والوحيد واليتيم موجود، المركز يتيم ما فيش معها أخوة ولا بنات ولا فروع، موجود في بيت بوس جوار مجمع العرب. هذا تلفونات المركز، اتأكدوا قبل أن تأخذوا أي قرار أو يضحك عليكم شخص معين. الأرقام هي 37-246-416 أو الرقم الآخر 37-222-24-74. 2-2-7-4. خلينا نشوف إذا معنا اتصال أو نشل الاتصال. ألو،
2: مرحبا.
1: مرحبا بك،
2: مرحبا.
1: الله يحييك، معك يحيى صلح، أنا والباحث خليل من الإذاعة. مرحبا بك، من معنا؟
2: معكم
1: من؟ ألو،
2: أيوة معك.
1: من أنت؟
2: أحمد صالح نشوان.
1: أحمد صالح نشوان، مرحبا بك يا أحمد. من أين يا أحمد؟
2: من أهالي دمار، مدينة جبل الشرق، قرية بني نشوان، محل الحصبي.
1: ما شاء الله عليك، اديت البطاقة الشخصية بكلها. إذن يا أحمد نشوان، قل لنا، لأنه باقي معنا دقيقتين ندخل فاصل، يا أحمد هل زرت مركز الباحث خليل؟
2: الدكتور خليل الضماني.
1: أيوة
2: أيوة، زرته قبل شهرين.
1: قبل شهرين، إيش كان عندك؟
2: أطلع كان معي العائلة هان.
1: أيوة، إيش كان؟
2: كان فيها حمد فاضية وأبو متيج.
1: إيش كان عندها الأولى هم إيش؟
2: المالطية.
1: ها، الحمى المالطية.
2: ايه،
1: ورمتيز
2: ورمتيز والتهابة.
1: طيب، زرتوا، ايش الذي حصل؟ جاب لكم علاج؟
2: عملنا الفحوصات وطلعت هذا النتائج، وزرنا الدكتور خليل في اليوم الثاني وعطانا العلاج واستخدمناه حتى يعني خلصنا بحينها الحمد لله، يعني في تحسن وفي عافية، الحمد لله الشكر على العافية، وهذا هو من الله، إذا نزل الشفاء نفع الدواء.
1: نفع الدواء،
0: نعم نعم الحمد لله.
1: أنت في البيت، أنت في البيت الآن ولا خارج؟
2: أنا في البيت.
1: أنت في البيت، هل الزوجة حقك موجودة؟
2: ماشي، هم مشغولين في عمل آخر.
1: طيب طيب، أنا يهمني أنه فيه تشافي، أنه العلاج، أن الجرعة العشبية أني نفعت.
2: لا لا، هي السبب.
0: الحمد لله، نعم. طيب يا أخي، حفظك الله ورعاك، الأعراض اللي كان عندها على أساس المستمعين يسمعوا القصة اللي كان معك، مثلا المرض اللي كان معكم.
2: والله فحصنا، يعني جينا اليوم.
0: أقصد لك الأعراض، الأعراض اللي
1: إيش
0: عندها.
1: كانت تعاني؟
2: أعراض المرض.
1: نعم. أيوة، إيش كانت تعاني؟ ما كانت تعاني.
2: والله جاء كان فيهم المفاصل، يعني صغير فيها صديق. وبرد وحمى واصل.
0: يعني المفاصل الصقيق بالروماتيزم عندها كان مرتفع.
2: يعني جاء في الفحص حول 400 بالمفاصل، وراسها كان يجي وجعها وظهرها العمود.
1: وذا الحين
2: الحين الحمد لله حصلنا، يعني حصلنا بعد ما جبنا مركز الدكتور خليل العافية، يعني اللهم لا الحمد.
0: الحمد لله، الآن ما عبش وجع، بتمشي بتصير بتجي بتشغل في البيت، ما عبش أي وجع من الأول.
2: لا الحمد لله
0: على والحمى وجع الراس ما عاد فيش.
1: الحمد لله تحياتنا لك.
0: المهم جابر اصحاب انس واصحاب بلادك انه ما بش معنا اي فرع،
1: ما بش معنا اي فروع، والقضوا رقمنا ويكون يسجلوا يتصلوا قبل ما يسيروا. اذا سامعين الكرام، قبل ما ندخل الفاصل الاعلاني، يلا خليكم معنا.
3: الباحث والخبير خليل.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 3-7-2-4-6-4-1-6 أو 7-7-7-22-22-74.
1: إذن سامعين الكرام، عدنا إليكم مع الباحث خليل للطب البديل. أذكركم وأذكر كل من يسمع ومن يسمعنا، أنا مشيش أقول لك أمانة، بس وصل هذا الخبر، أنه لا يوجد مع الباحث خليل أي فرع، لا يوجد مع سوى المركز الرئيسي اليتيم وهو لحاله الذي يتواجد في بيت بوس جوار مجمع العرب. هذه هي الأرقام، وإن حصلت على معلومة ثانية أو كذا، على طول اتصل بهذا الرقم أو ارسل رسالة لهذه الأرقام: 3-7-2-4-6-4-1-6 أو 3-7-22-22-7-4. هانا هذه هي الأرقام، والذي يعرف رقمي أنا يحيى صلح أو عبر الفيسبوك يدخل لي على حسابي ويسألني، وأنا عدا أقول له. المهم أنه لا يوجد معنا أي فرع، نشل لهذا الاتصال ونقول مساك الله بالخير والعافية والصحة والعافية.
2: مساك الله بالخير والعافية.
1: حيابك، من أنت؟
2: معك شهاب الغولي.
1: شهاب الغولي. راديو دلتا.
5: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وأنت الآن بإمكانك يكون معك 2 و3 و4 وحتى 5 أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لـ5 أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. بـ1.5 ريال خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
3: التهاب وتليف الكبد.
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
4: علاج البواسير.
3: علاج البهاق والبرص.
4: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37246416 أو 777-22-2274.
4: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
7: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
8: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
9: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
10: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
11: شمي عشان تتأكدي.
12: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
13: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامج طبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 730509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحته.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: طبعا مستمعي الكرام، عندما نتكلم، أنا أول بين نتكلم على المرأة وبعض الأزواج البخيلين الذي قد تكها شغل ورجع يرجعها من أجل عيتي حكى العلاج. أيضا بالنسبة نتجر العلاج، عندما تشلها عند دكتور أو كذا ما بينش، تقول مقطقط بكلي، لا ما دي عجزة دكتور، كلها مقطقط، بطنها يلهب، عظامها مكسر، رأسها يوجعها، يعني تجري علاج واستخدمتي علاج تحسي في موضوع معين، قدمتي سابرة، لكن تجلسي تزني انه كلش مقطقط، اجلسي لما تقطقطي هناك، نزل الفاصل ونواصل.
10: الباحث والخبير خليل للعلاج بالاعشاب الطبيعيه والطب البديل.
11: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
10: تليفون 37-246-416 او 777-22-24-74.
11: الباحث خليل، للطب البديل.
9: سامعين الكرام، عدنا إليكم، لازلنا معكم في برنامج الطب البديل مع الباحث خليل. طبعا ننوه ونعلن ونكرر، ومن يستطيع أن يوصل رسالتنا هذه يوصلها، لا يوجد لدى مركز الباحث خليل أي فروع في الجمهورية، ولا يوجد أنه يرسل علاج فوق التاير مع المتر مع إلا لمريض قد أتى لعنده قدش من مسجل قد داري بحالته. هذا الآن لأجل تعرفوا لا يوجد معنا فروع. أرقامنا أو أرقام المركز أو أرقام الدكتور، سجلوا هذه الأرقام: 3-7-2-4-6-4-1-6 أو 3-7-2-2-2-2-7-4. عنواننا وعنوان المركز صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب. طبعا أيضا أنوه تنويه آخر، الشهرين أو الثلاثة أشهر دي مرت عندما كان يأتوا ناس كثير من المرضى وكان يتصلوا علي كون الدكتور مش موجود للأسباب التالية: أولا كان يدرس، لأنه فرضوا عليهم الدراسة في الجامعة ودرسوا واجتازوا الاختبارات وكان الدكتور من ضمنهم، فأكيد أن أنتم عاد تعذروه. اليوم الدكتور موجود، أي قصور أي كذا ترسلوا على هذا الرقم، أو قد أنتم موجودين في المركز تكلموا الدكتور. ثانيا ثالثا رابعا أقول للمرضى الذي يجي يزور المركز، من معن مريض أو هو مريض بنفسه، لابد أن يكون لديك ثقة في الله بأن الله هو الشافي وأنك ما بتبحث إلا بعد السبب. الدواء الذي بيصرف لك هو عبارة عن سبب، فالله سبحانه وتعالى هو الشافي المعافي. بدت بسمل وقلت جسمك نظيف وقلبك نظيف وما عاد بشهادك وعينك نظيفة، ما عاد تنظر صلى الناس ولا تهم الناس ولا تمشكل مع الناس، وإذا معك مريض قد صرفت عليه لا تجلس دمنا عليه، لأنه ما ينفعش العلاج، ما ينفعش العلاج أبدا. وإذا قدك ناوي من البيت وعندك الشكوك أنه لأنه من كثر ما قد لبشت في المستشفيات، إحنا نقدر حالتك، أنا كإعلامي أقدر الحالة هذه، لكن أيضا قدك عدنوي وتجي للمركز.
10: الباحث والخبير خليل،
11: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب،
10: تليفون 3-7-2-4-6-4-1-6 أو 7-7-7-22-22-7-4.
9: تنسى كل شيء، مش أنت عامل حسابك من البداية أنت جاي قدك ناوي على شريعة على أساس قيمة العلاج، وما العلاج ماشي مشو سابر، سواء العلاج لك أنت المريض أو ابنك أو زوجتك أو أختك أو أمك أو أبوك، تتق الله في نفسك بالأول وتوكل على الله وسير شل العلاج حقك بس. أما إذا قدك ناوي على شريعة ما تعالج أو مريضك ما يتعالج، اجلس أنت في البيت والمريض يصير يتعالج. وإذا أنت ما بمش الله أنت وانت والف على الكياد والشريعة وما عبش محن ملي بزلك المريض حقك، اتصل بي وانا جي اشد المريض حقك انا، وانا اقول لك انا بقوة الله سبحانه وتعالى انه بخير، لكن وانت بتضمر كدك ناوي على هدر لاجل دوري المريض حق انك كسرت عليه وتصايحت والناس وبطل هذه الحركات، مشي حركة تساري دعا للمريض. انا اكلمكم بهذا المعنى اينما كنت. الطب الحديث لا ننسى بأنه يقدم خدمات جليلة، وأذكركم أن مركز الباحث خليل بيطلب من المريض عندما يجي فحوصاته أشعاته. ليش؟ ليش؟ هذا دليل أنه المركز ما بينفيش الطب الحديث. الطب الحديث تشخيص سهل كثيرا على الأعشاب عندما يجي بدون مشخص، سهل هذا الواقع وهذا الحقيقة، سهل العملية لأصحاب الأعشاب. الفارق بين الدواء أو الأدوية التي تصرف من التي هي عشبية ومركبة، المركبة لابد أن يكون فيها مواد حافظة، مواد كيماوية ومواد التهدئة، تشربها ويقول لك أنا هدأت، بس عندما تجي تفلتها تكمل العلاج وإنه رجع لك أشد، ويجي يدي لك علاج أقوى أو كذا ويخلفوا لك العلاج الثاني ويأثر عليك في جهة ثانية وينخع لك الجهة الرابعة وينخع لك وخصوصا إنه الأدوية عندنا للأسف الشديد في البلد، أنا شفت كان في معانا بث مباشر من المركز حق الباحث خليل وهبوا الكل، أجي أشخص من الذي هبوا على البث المباشر وأنهم كلهم إما صيادلة أو موظفين في شركات أدوية أو مصانع أدوية أو مهربين أدوية أو صاحبين علامات، وهذا لما لهم ما يشتوش هذا الخبر، لأنه أنت بتشتري في الشهر بكم؟ لو نعرف كم الموازنة دي بدخلت خارج البلاد بالدولار، أنه عندنا الدولة قد عملت 5 قنوات للطب البديل للأعشاب، ولا أصبح العالم بكل يتعالج في اليمن، لأن اليمن بلدة طيبة وتراب طيب من عند الرحمن الراحمي، وعندنا كل الأعشاب الله سبحانه وتعالى الله رزقنا. ولذا نقول لكم اتوجهوا إلى مركز الباحث خليل، لا يوجد له أي فروع. أرقامه 3-7-2-4-6-4 1-6 3-7-22-22-7-4 وأشل هذا الاتصال وأقول ألو.
12: أيوة السلام عليكم.
9: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يحيى معك يحيى صلح ومعي جنبي في الإذاعة الباحث خليل. مرحبا بك، من معنا؟
12: معك صلاح حمود المضواحي.
9: صلاح حمود المضواحي، يا مرحبا بابن العم.
12: أيوة
9: الله يحييك. عاد احنا نسابو بيت المضواحي.
12: حياك سلمك الله.
9: الله يحييك. كل حمود.
12: ايوه صلاح حمود المضواحي.
9: صلاح حمود المضواحي، يا صلاح انت زرت المركز حق الباحث خليل؟
12: ايوه انا قد سرت عند الدكتور خليل، والله من دكتور ممتاز والله الحمد لله.
9: ايش كان عندك؟
12: انا كان فيني السكر مرتفع،
9: السكر
12: مرتفع، السكر دائما فيني مرتفع السكر.
9: ها
12: وصرنا عند الدكتور خليل الله يحفظه، عالجنا الحمد لله، تحسنت قوي في السكر الحمد لله.
9: كم لك تتعالج للسكر تاخذ ادويه؟
12: تجي 14 تقريبا هكذا
9: من اول ما تعالج. وعندما زرت خليل متى؟
12: كيف؟
9: اي زرت خليل متى؟ زرت المركز حق الباحث خليل؟
12: وبديت 14.
9: طيب والمستشفيات عندما زرت تعالج كيف دريت ان عندك سكر؟
12: انا قلت لي خير فيني السكر.
9: ها قلت لك كثير؟
12: كان يرتفع فيني السكر دائما بكل مضطرة.
9: لا كم كان يرتفع؟ كم كان يرتفع؟
12: دكتور الحمد لله هو عدلائي قدمني علاج السكر العلاج الطبيعي دي الحمد لله من الدكتور خليل، وتعالجت الحمد لله تحسنت قوي.
9: وسويت فحوصات والكل؟
12: وبفحص دائما.
9: يعني بعد الجرعة الذي ادالك خليل سويت فحوصات وامورك سابرة؟
12: ايوه انضبط السكر الحمد لله.
9: انضبط صار منضبط؟
12: الحمد لله.
9: الحمد لله.
12: ولكن زوجتي كان فيها الحصوات في الكلى.
9: حصوات في الكلى ها؟
12: كانت دائما وتعب قوي منها، بس هي ارتفعت على الشهر ما نفع. كلمنا الدكتور خليل والله ادى لها علاج لهذا يبعد هذا وتعالج الحمد لله تاخري. الحمد لله.
9: زوجتها كان عندها حصوات في الكلى.
12: بعدها
9: حصوات. ايوه ذحين هي عندك صح جنبك؟
12: انا الحمد لله انه احسن دكتور.
9: هي عندك زوجتك عندك؟ زوجتك عندك؟
12: زوجتي
9: ايه
12: هم في المكان
9: الثاني. طيب شوف شوف يا يا يا صلاح، احنا بنحاكيك الان وهناك عشرات الالاف بيسمعونا.
12: ايوه
9: انا وانت كنت مريض. انا بين نقول واشخص واطرح الوضع على الناس. هل انت الان بتشهد لله؟
12: ها
9: انت بتشهد لله؟ يعني
12: اشهد لله جميعا، ما قلت لك الدكتور مثله والله، نقول مع الدكاتره هكذا
9: انه امورهم سابره.
12: بتابع بعد الطبيب متابعه للعلاج والله، بتابعني متابعه وانه بتعالج الحمد لله. والله اشهد لله ان اختي بس زوجتي كان في هذه حد الحصوات وتباخرت الحمد لله. وانا الحين بالسكر دائما اكون بتابع له العلاج، يكون فيني حصوات فيني الشنو هذا حق الاسنان هذول الشرايين لهذا.
9: من هو الذي عنده شرايين؟
12: الله ان شاء الله قلت لي هذا فتره قد تحسن الحمد لله، بتحسن قوي
9: الحمد والشكر لله. على العموم
12: الحمد لله.
9: على العموم يا صلاح انا ايش اوصل لك يا صلاح؟
12: أيوة.
9: هناك من يشيع ويبث وينشر ويعمل منشورات أنه لدى الباحث خليل فروع في بعض المحافظات. لا يوجد أي فروع لمركز الباحث خليل، وأنا أشتيك أن تقول للجمهور أينه مركز الباحث خليل، أينه في أي مكان؟
12: أنا عارفة.
9: أينه في بيت باوس ولا أينه؟
12: أيوة هو ما بالله
9: في بيت باوس جنب مجمع العرب.
12: في بيت باوس. أيوة.
9: إذن نسأل الله سبحانه وتعالى لكم الصحة والشفاء
12: دكتور. والله ما شاء الله
9: حفظك الله.
12: الله مرتاحين.
9: الله يشافيك ويشافي زوجتك ويشافي كل مريض في امان الله.
12: الله يحفظكم ويبارك فيكم.
9: مع السلامه.
13: الباحث والخبير خليل.
14: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
13: تليفون 37-246-416 او 777-22-24-74.
9: طبعا مستمعي الكرام، من بيسمعنا هناك من يقول لك طبعا بيقول لك المطر له محب ولو كاره، وهو مطر بيحيي النفوس، بيحيي التربة، وبني آدم من التربة من التراب، عندما تحيي التراب تحس نفسك تحيا وقديش شبه ميتة، وهو من المطر، وهناك ناس بيحب المطر وهناك ناس بيكره المطر. وزي ما قلنا لكم هناك من بيسمعنا الآن ما بش التنافس الشريف لأنه ما بش تنظيم لهذه العملية. هناك يعني ملايين الدولارات تذهب إلى الخارج يشتروا ما يسمى عشبة، حتى وصل الحال في مصر أنهم يسموا عشبة أبو علي اليمني. شوف كيف يستغلوا، بالرغم أنه على حياء وبيب يعني لها رواج، هذا أكبر عشبة بتصير ويعلم الله ما هي. نعم. في القاهرة
15: وما بش عشبة عندنا في اليمن ولا خارج اليمن اسمها أبو علي،
9: لأنه استغل اليمني.
15: نعم
9: شلل الاتصال. جواب يا دكتورة، أنا اشتي أسمعك اليوم.
16: نعم. الذي تتصلون به
15: بس عندك
9: لأنه قد اتصل بخيرة.
15: نعم.
9: إذن سامعين الكرام، ما بش معنا مع الباحث خليل أي مركز ولا أي فرع سوى الذي موجود في بيت بوس جوار مجمع العرب. تلفونهم 37 24 6416 أو 37 22 22 74.
15: نعم. وأكبر أحب أوجه نصيحة مثلا للي بيسمعنا كامل سواء عندنا.
17: الساعة الآن 10:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
18: الخضروات أنواع،
19: الفواكه أنواع،
18: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
19: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
18: منتجات LG
19: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
18: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
19: مكانس،
18: كاويات،
19: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
18: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
19: البيت الحديث مجموعة شماخ.
20: راديو دلتا. كيف وضع الأم يا دكتورة؟
21: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
20: في أيش متخصصين بالضبط؟
21: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
20: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
21: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
20: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
21: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
20: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
21: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
20: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
22: مستشفى الأم التخصصي صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
23: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
8: مدارس علماء آزال حدة تهنئكم بعيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.

0: ABC Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
4: Just...

0: الآن الحادي عشر في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: مين بيحب الرس؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: ألو،
11: هيا عطوا ولدي أختي.
10: أنا جاهزة بس مشتي الساعة الولادة الأولة.
11: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
12: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
11: أي المستشفى؟
12: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
11: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
10: يا سلام سلم.
12: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
11: بس عاد معي أمي ومريضي.
12: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
10: خلاص جاي لنا.
12: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
11: هيا جاي لنا في ساعة كتبي
12: الآن مثل الريح.
13: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
14: You just found it.
15: Radio Delta.
16: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
17: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق.
18: The big difference.

0: Radio Delta, number one station. المفارقة الإعلامية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big big difference.
1: Welcome to Radio Delta.
2: Oh.

0: كما أفضل.
1: Radio Delta every hour guaranteed.
2: It's quite fantastic.
1: Radio Delta.
0: كما أفضل. أكيد أفضل.
1: Radio Delta in stereo.

0: Radio Delta.
1: ابتسم واضحك ما لكل الألم وزرع البسمة على صحر الرمال هذه الشمعة تضيء لا تنطفئ.

0: فما أفضل
1: راديو دلتا every hour guarantee
2: it's quite fantastic
1: radio delta
0: فما أفضل أكيد أفضل
1: radio delta in stereo.